كل نفس للسلاطين الفائقة. الليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. بمشيئة ربنا هناخد الأصحاح الخمستاشر من سفر رؤيا يوحنا الحبيب. الأصحاح الأربعتاشر بتاع المرة اللي فاتت كان بيكلمنا عن العرس اللي في السماء. زي ما قلنا كتير إن في كل سفر الرؤيا يدي منظر مفرح قوي قوي ويدي المنظر اللي فيه الألم ويرجع تاني يدي المنظر التاني المفرح، فالإنسان يبقى حاسس إنه عايش في حب ربنا وفي رعايته. مرة الفاتت شفنا منظر السماء، الحمل اللي يضم الكنيسة بتاعته من العهد القديم والعهد الجديد 144 ألفاً غير الدانسين، والسماء نفسها متهللة بكل طغماتها تمجد الكنيسة اللي احتملت الآلام بصبر، وفي نفس الوقت تؤكد ترحيبها بالمجاهدين لا سيما في عصر

ضد المسيح أو الدجال وفي عصر النبي الكذاب. النهاردة هيكلمنا عن مشهدين. المشهدين دول بيعدوا زي ما سمعنا في الترنيمة لسكب الجامات السبع في العالم. يقول: ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم السبع ضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله. ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه، واقفين على البحر الزجاجي معهم قيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد ظهرت. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. فطبعا سكب الجامات زي ما شفنا في الترنيمة، سكب على الأرض وعلى البحر وعلى الأنهار وعلى مملكة بابل أو ضد المسيح، وأيضا السكب لإعلان مجيء الوحش، والسكب لمجيء المسيح في الآخر علشان دينونة الأخيرة للأشرار والمجد للأبرار. أول حاجة هنا أقدر أسمي أصحاح الخمستاشر إعداد لسكب الجامات. الإعداد قال فتح السماء قدامه، شاف منظر عجيب، يقول رأيت آية أخرى عظيمة وعجيبة، وإنها ده كله يقول سبعة ملائكة معهم سبع الضربات الأخيرة. رأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه، واقفين على البحر الزجاجي معهم قيثارة الله. الآية دي أو الآيتين يعني لزاز قوي، هي آية واحدة بيقول شاف بحر من زجاج، لكن مش بحر عادي، لكن مختلط بنار. يعني أنت لما تلاقي بحر، البحر مش ممكن يكون جوا نار، ده لما بيحبوا يطفوا النار بيجيبوا مية عشان يطفوا بيها النار، فكون ازاي تظهر النار في وسط البحر الزجاجي. البحر في الواقع يشير الى المعمودية، شفناه قبل كده انه اتكلم عنه في سفر الرؤيا، انه امام العرش بحر كما من البلور، رائع لأنه بيعكس بهاء مجد ربنا، كل اللي يبص فيه يشوف مجد ربنا. المرة دي نشوف البحر الزجاجي، ما قالش عليه كالبلور ولكن المختلط بالنار. إيه حكاية المختلط بالنار؟ بقين على أبواب مجيء ضد المسيح، وبلا شك ان العصر ده هيبقى عصر رهيب كله الام وضيقات، لدرجه السيد المسيح نفسه يقول لو امكن حتى المختارين ان يضلوا. ففي هنا النار تشير الى نار الضيقه الشديده اللي هتكون موجوده، لكن هو هيطمننا بعد كده ان وسط الضيقه دي في خير. وشاف الغالبين على الوحش وعلى صورته وعلى سمته وعلى عدد اسمه، يعني عايز يأكد ان هو ده الوحش اللي اتكلم عنه سفر الرؤيا، الصورة بتاعته انه مجروح والسمة بتاعته انه يحمل سمة النجاسة وعدد اسمه

666 واقفين على البحر الزجاجي معهم قيثارات الله. حاجة جميلة أوي. تخيل البحر مولع نار، وفوق البحر مين بيتمشى؟ واقفين أولاد الله أو المؤمنين ماسكين مش قيثارات لكن ماسكين قيثارات الله. في فرق بين القيثارات وبين دي قيثارات من عمل إيدين مين؟ من عمل إيدين ربنا. أحيانا الإنسان يدخل في ضيق ويشعر أنه كما لو كان في النار، زي الثلاث فتية كانوا في أتون النار، ولكن قدموا قيثارة. طبعا ما عندهمش قيثارات معمولة من الخشب والأوتار بتاعت القيثارة المعروفة، لكن قدموا تسبيحة هم نفسهم بقيوا قيثارة الله، والتسبيحة بتاعتهم لغاية النهاردة الكنيسة تسبح بيها في التسبيحة. عايز يأكد ربنا إنه كل ما بتحصل ضيقة، كل ما يبقى في نار ملتهبة، الله بيشتغل بيعمل إيه؟ يحول النار إلى مكان فرح. يعني دايما يخافوا من الإيه؟ من الغرق. الناس تخاف من الغرق ومن النار الحريق. يعني دايما يقولوا حاليا أكتر حاجتين، طبعا ما فيش نظام الصلب حاليا، لكن أكتر حالتين يخافوا منها الناس الموت، يقولك نجينا من الغريق من الغرق ونجينا من إيه؟ من النار. العجيب انهم هم واقفين فوق الميه البحر الزجاجي وواقفين فوق النار، بس مش واقفين في النار عشان يغرقوا عشان يتحرقوا، ولا في الميه عشان يغرقوا، انما تحول هذا الجو الى خورس. العدد بتاعهم 144,000، طبعا ده عدد رمزي. جميع المؤمنين في العهد القديم وجميع المؤمنين في العهد الجديد مسكين قيثارات الله بيسبحوا. تخيلوا مثلا لو اتعمل حفلة وبعدين حبوا يجيبوا حد ناس سبيشاليست في الخورس، وجابوا 30-40 قيثارة وكام كمانجا وإلى آخره من أدوات الموسيقى، تقول ياه كل ده. تخيل اليوم ده اللي لما هنطلع فوق مش هنلاقي 30-40 قيثارة ولا 1000 قيثارة، بلايين البلايين كل البشرية اللي صارت في السماء ومتمتعة بشركة المجد الأبدي، صاروا هم أنفسهم كقيثارة، والكل يسبح مع بعض بروح واحد وبقلب واحد. قد إيه المنظر مفرح، وقد إيه الواحد مشتاق يشوفه. وهم يرتلون بقيثارات الله، وهنا برضو عايز أقف عند قيثارات كلمة الله. في فرق بين واحد يقول لك أنت متضايق. أذكر قريت قصة زمان عن واحد في إنجلترا وكان متضايق قوي، فراح لدكتور نفسي سايكاتريك، فقعد يحكي له المر اللي هو فيه. قال له اقول لك علاج؟ قال له في فلان الفلاني ده يعني ممثل كوميدي وبيقول نكت وحاجات زي كده، فقال له ده روح احضر له كم مره تغير جو. فبص له كده الراجل، قال له انا هو اللي انت بتكلم عنه، أنا اللي أنت بتكلم عنه، لا عايزني أروح أسمعه. قال له بكل المر ده وبتضحك الناس؟ قال له آه، لكن اللي جوه إيه؟ مليان مرارة. ده عكس بقى قيثارات الله، يبقى الإيه؟ يبقى الحلاوة والعذوبة والترنيم طالع من الأعماق من الداخل. الخارج فيه مرارة، غير المؤمنين مرعوبين، وأولاد الله في فرح ومجد
من الداخل ومن الخارج. وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الحمل قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. امبارح كنت قاعد كده أقرأ في سفر ابن سيراخ في الأصحاح التاسع، لقيت آية جميلة قوي تنطبق على الكلام ده. في الأصحاح التاسع الآية 10 جه في ابن سيراخ يقول: لا تهجر، يعني ما تسيبش الصديق القديم، فإن الحديث لا يساويه. الصديق الحديث يشبه خمرة جديدة إذا عتقت طاب لك شربه. ناس كتير يحبوا يغيروا الأصدقاء، يعني حتى المثل العادي يقول لك اللي ليه مش عارف أحبابه نسي أصحابه ولا إيه أو مش حافظه. لكن يعني العادة كده إن الواحد أول ما يتعرف على شخص ويحبه ويكون صداقة معه ينسى الإيه؟ ينسى القدام. فابن سيراخ بيقول اوعى تعمل العملة دي، اوعى تهجر الصديق القديم، لأن الصديق الحديث مش زيه. الصديق الحديث جديد لكن عامل زي الخمرة، لما تعتق وتبقى عتيقة الأيام يبقى طعمها حلو. أحد تلاميذ القديس أغسطينوس في أوروبا اسمه فيجلنتينوس قال شرح لذيذ غالبا أخده من أغسطينوس. بيقول: مين الصديق القديم ومين الصديق الجديد؟ مين؟ قال: الصديق القديم العهد القديم، والصديق الجديد يبقى العهد الايه؟ الجديد. وأغسطينوس كان ليه عبارة مشهورة قوي يقول ايه: لو لم أعرف العهد القديم لما آمنت بالعهد الجديد. مين اللي كان يلمني على الصليب؟ أشعيا النبي، داود النبي ثقب يدي ورجلي، وهكذا. فأنا تأكدت من اللي جاي ده هو يسوع المسيح المسيح المخلص من العهد القديم. مين كان حيفهم قيمة الذبيحة لو لم يدرس الذبائح في سفر اللاويين 8 أصحاحات الأولى؟ لما الواحد يدرسهم يقول إيه جمال الصليب ده. مين كان حيعرف أن اللي اتولد في بيت لحم في أفراثة هو ده يسوع المسيح العهد القديم؟ مين يعرفنا أن المسيح هو الله نفسه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وده يقول عنه إيه؟ إلها مشيرا إلى آخره، والنصرة بتاعته على كتفه اللي هو حامل الصليب. إذن العهد القديم غاية الأهمية عشان تذوق حلاوة العهد الجديد. فلما نسمع ترنيمة موسى نقول له: إيه يا موسى أخبارك؟ يقول لك: وأنا داخل كده مع شعبي في البحر، البحر الصوف أو البحر الأحمر، كنا قاعدين نغني ونسبح، لكن مش بنغني ونسبح عشان بنعبر بحر الصوف، لكن بنغني ونسبح لأننا حنعبر جهنم وندخل مش إلى البرية لكن ندخل إلى الفردوس وبعد كده نعبر إلى السماء. فموسى سر جماله وقوته وعزبته إنه قدام عينيه الخروج الحقيقي اللي تممه المسيح بالصليب. وبعدها ترنيمة الحمل، لأن على الصليب كشف الحاجات اللي تنبأوا عنها في العهد القديم والرموز الموجودة سواء في الشريعة أو في العبادة والذبائح والخيمة الاجتماع أو الهيكل إلى آخره. كونه يسمي العهد القديم صديق القديم
والعهد الجديد الصديق.

التوثيق الجديد ده معناها ان علاقتنا بالكتاب المقدس علاقه ايه؟ علاقه صداقه، اصحاب. انجيلي بالنسبه ليا مش كتاب بقرا فيه كلام، انجيلي في لقاء مع كلمه الله نفسه رب المجد يسوع. عشان كده يقولوا ان الانجيل هو كلمه الله المكتوبه، والمسيح هو كلمه الله المتجسد. فمحتاجين باستمرار نكون صداقة مع الكتاب المقدس بعهده، ونكون صداقة مع مسيحنا اللي أعلن عن ذاته في العهد القديم وجه بنفسه في العهد الجديد. وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الحمل قائلين إله. فنفسنا من نفصلش بين العهد القديم اللي هيئ للعهد الجديد، ولا العهد الجديد اللي كشف عن عمق العهد القديم وأسراره. إيه الترنيمة اللي حيقولها الاثنين، سواء رجال العهد القديم أو رجال العهد الجديد؟ يقول: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت. إيه حكاية الترنيمة دي والتسبيح ده اللي بيسبح به رجال الكنيسة في العهدين؟ الكنيسة واقفة على البحر الزجاجي المعمودية، تمتعت بالبنوة لله، ومختلط بالنار، نار الضيق الشديد. النار لها عملين بالنسبة لأولاد الله. النار تحول الإنسان إلى شبه ملاك، يشترك في التسبيح مع الملائكة ويعيش كما في الفردوس. النار بالنسبة للأشرار يزدادوا عناد بدل ما يرجعوا ربنا. يعني التجربة هي هي، التجربة هي هي، واحد بالتجربة يبقى شبه ملاك، وواحد بالتجربة يبقى شبه الشيطان. يعني عمل التجربة إنها تكشف الأعماق اللي جوه. لو فينا روح التذمر هتتحول التجربة إلى إيه؟ هتتحول إلى عناد وضيق وتبرم. إذا كان فينا روح الفرح والتسبيح والثقة والاتكال على ربنا، تتحول التجربة إلى دخول في حضرة الله. لو سألنا أيوب نقول له: لخص لنا كل التجربة بتاعتك اللي أخذت، البعض بيقول إنها وصلت لحوالي 30 سنة أو أكثر شوية، قل لنا ملخص كل التجربة. يقول لك ملخص التجربة في حاجة واحدة: كنت بسمع عن الله بالأذن، أما الآن فقد رأتك إيه؟ عيناي. أما الآن إيه اللي جابك تشوف ربنا؟ ما سمعناش عن أيوب قبل التجربة إنه عاين ربنا. أقصى حاجة كان بيقدم ذبائح، كان إنسان خايف على أولاده عشان عايزهم يكونوا مقدسين، لكن ما سمعناش إن ظهر له ربنا أو حتى ملاك من الملائكة. لما دخل في الضيق رأى بعينيه الذي لا يرى، رب المجد أو الله الغير منظور. لما تيجي تجربة الواحد يدخل كده مخدعه ويرفع عينيه ويقول له: أنت عايز مني إيه؟ أنا مش عايز حاجة يا رب. لا هقول لك خلصني من التجربة، ولا هقول لك ردي لي الظلم من اللي ظلموني بيه، لكن هقول لك حاجة واحدة. ممكن أقول مع أيوب إن زمان كنت بسمع عنك بالأذن، والنهاردة يا ربي رأتك عيناي.
فأولاد ربنا كل ما بيدخلوا في ضيقة، الناس اللي بره يقولوا يا عيني فلان ده تعبان، هو من جوه غاية في الفرح والتهليل. ودي بنلاقيها في حالات كتير. يعني أنا أتذكر مرة سنة 71 كان طلعوا عملوا لاي أوف في عدد كبير من السيتي بتاعت لوس أنجلوس أو الكاونتي بتاعت لوس أنجلوس، وكان في عدد كبير من الأباط بيشتغلوا هناك. فأنا قاعد في الكنيسة لقيت واحد جاي في وسط الأسبوع قال لي أنا ندمان. بقول له ليه؟ قال لي إيه اللي جابني؟ ما أنا كنت بشتغل ومبسوط في مصر وكل الشغل، ما حدش في يوم من الأيام يديني لي أوف، وهم كانت ماشية، إيه اللي يحطني في الضيق اللي أنا فيه ده؟ وحاولت أتكلم معاه بهدوء. مشي ده، جه واحد تاني بيقول لي هقول لك خبر رائع. قلت له إيه؟ قال لي النهارده أنا خدت لي أوف. قلت له إيه الرائع فيه؟ قال لي ربنا بيقول لي كمل دراسة، هقعد أكمل دراسة وأدور على شغل، واللي طلعني من الشغل ده هيجيب لي شغلانة تناسب الدراسة اللي أنا أدرسها. التجربة واحدة والمكان واحد والظروف واحدة. واحد التجربة خليته يزداد زهق وضيق وندم على حياته عايز يرجع تاني، والتاني التجربة خليته يفكر في اللي جاي بكرة من إيدين ربنا أحلى بكتير من الموجود النهاردة. أمور كتيرة أحياناً نظن إن ما فيهاش عناية ربنا أو رعايته، لكن أفكار الله غير أفكارنا ورعايته لا ينطق بها. ممكن يضغط علينا شوية لأن ده بيطلعنا نشوف ربنا ونتمتع برؤية ربنا. فبيقول له كده إيه؟ عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. احنا شايفين كده واحنا واقفين قدامك منظرين، شايفين منظر اتحادنا مع كل رجال العهد القديم والجديد الكنيسة الواحدة، وشايفينك انت بتحولنا من اناس جسدانيين الى اناس يسلكون بالروح، وبتحول جسدنا إلى قيثارة يعزف عليها روح ربنا، بينما شايفين الملائكة بتتهيأ عشان تاخد السبع جامات واحد ورا واحد هيرموهم على الأرض. الناس اللي عرفوا يطلعوا ويقفوا على البحر الزجاجي المختلط بالنار دول بقى آخر عز، قاعدين يسبحوا مع الملائكة بتسبيحة موسى وتسبيحة الحمل. الناس اللي مربوطين بالأرض ومش عايزين فكرهم يطلع لفوق غلابة كل شوية يدلق عليهم إيه؟ جامة، يقولوا ما فيش بقى أوحش من كده، التانية تطلع أصعب، التالتة تبقى أصعب وهكذا. فلازم ناخد قرار، يا ترى نحب نقعد مع الموجودين أمام العرش ونحمل قيثارات الله ونسبح ربنا بتسبحة موسى وتسبحة المسيح، أم أننا لا نبالي بالأبدية وننشغل بالتراب والرماد فتسقط الجامات على ربنا ما يسمحش على أي واحد فينا. بيقولوا له إيه؟ بيقولوا له الحقيقة إحنا مذهولين. إلا الزهل بخليكم مذهولين. قال أنت هو الإله القادر على كل شيء. يعني إيه؟ يعني أنت إله بتعمل على مزاجك؟ لا. يقول له إيه؟ عجيبة هي أعمالك، عادلة وحق هي طرقك. عادلة لأن الجامات اللي نازلة عادلة، الناس اللي اختاروا لنفسهم أنه يشربوا ثمر الخطية بتنزل عليهم الجامة، وحق بالنسبة لنا لأننا التقينا معاك لأنك أنت هو الحق. فالعدل والحق ما بيتشالوش من بعض. شايفين منظر الجامات اللي في طريقها للنزول
وقالوا هنعمل ايه ده، انت عادل وما حدش يقدر يقول لك ليه بتعمل كده، وشايفين المجد اللي هم فيه بيقولوا له احنا ما ايه ده عملك معانا اللي عامل معانا كل الايه الخير اللي احنا عايشين فيه. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لانك وحدك قدوس، ما فيش عندك اي غلط، انت القدوس، لان جميع الامم سياتون ويسجدون امامك لان احكامك قد اظهرت. هيجي كل الامم ويسجدوا، واحد يسجد كده يشوف بهاء مجد ربنا يقول له ايه يا رب الجمال اللي انت لحنا فيه ده، ما كنتش اتخيل كل ايام غربتي على الارض ان انا هشوف المنظر بتاعك اللي لا يعبر عنه. وواحد تاني يسجد يشوف عينين ربنا لهيب نار ويقول للاكام اسقطي علينا، والجبال والاكام اسقطي علينا من وجه الجالس ايه على العرش. المنظر واحد، واحد بيشوف المسيح في كمال مجده، والتاني بيشوف المسيح الديان اللي بسبب خطيته، خطيه الانسان يعني، هيحرم من هذا الحضور الالهي، هيبتدي بقى يوضى بالايه نزول او سكب الجامات السبع. الايه 5، ثم بعد هذا نظرت واذا قد انفتح هيكل خيمه الشهاده في السماء. ده في خيمه شهاده في الايه في السماء. ايه اللي بتقوله يا يوحنا ده؟ هو في خيمه في السماء؟ قال اصل الخيمه اللي اتعملت مين، اتعملت مين اللي خططها؟ ربنا نفسه. يقول الكتاب انه اعلن ربنا المثال لموسى اللي اتعمل عليه الخيمه، وبالتالي بنفس الحكايه نفس الخيمه تحققت بصوره تانيه في هيكل سليمان. فيوحنا لما بص كده للسماء كاننا في خيمه بس على مستوى سماوي، خيمه الشهاده في السماء. وخرجت السبعة الملائكة ومعهم السبع الضربات من الهيكل، وهم متسربلون بكتان نقي وبهي، ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. ايه الداعي انه يوصف؟ ما يقول ملائكة وخلاص. لكن ده بيوصفهم السبعة، اولا متسربلون بكتان، الكتان علامة الطهارة والنقاوة، والكتان ده من صنف نقي، وايضا بهي. ليه بهي؟ لانهم هم واقفين ولابسين الثياب البيض ففي حضره ربنا، فربنا بيسكب شمس البر، بيسكب بهاءه عليهم، فيبص مش عايز يقول ان ثيابهم بيض لونها ابيض، لا، انا لما ببص مش شايف الالوان، انا شايف نور طالع حتى من الثوب بتاعهم. ده مش نور البلاك، ده النور المنعكس اللي جاي من ربنا عليهم. فهم الملائكة خليقة بارة مقدسة لا تصنع ظلما، إنما طلب منها أنها تسكب هذه الجامات. ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. المنطقة دي بتبقى الإيه؟ الناس الأغنياء أوي زمان يلبسوا منطقة ذهبية وسطهم، يعني يمكن لفترة. أتذكر وأنا صغير قوي الناس اللي هم بيبقوا يعني بيسموهم كبار البلد، تلاقيهم لابس كده لبس خاص ثمين، ومنطق نفسه كده زي الحزام العريض، ويحطوا فيه ذهب أو حجارة كريمة. فهم إيه؟ يعني كائنات لها تقديرها أمام الله، فداهم مناطق من ذهب، والذهب علامة السماء، فيعني ما فيش أي حاجة ترابية حتى عكر تصرفاته. وواحد من الأربعة المخلوقات الحية، أو بيترجموها أحيانا الحيوانات، أعطى السبعة الملائكة سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي. حاجة يعني جميلة انه المنظر اللي فوق لما اتكلم في بداية الاصحاح شاف البحر من زجاج مختلط بالنار، وعليه واقفين
المؤمنين اللي صاروا حاملين قيثارات الله.

دول بيشتغل. هنا حاب يأكد حقائق لما ربنا يسمح بالضيق، لأن الجامات السبع علامة غضب ربنا أو تأديب ربنا للأشرار. أول حاجة، انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، يعني ده صدر الأوامر.

ان في خيمه شهاده وانفتح الهيكل فيها، معناها ان اللي بيكلمنا الله اللي جوه الهيكل، اللي هو بنسمي الهيكل مسكن الله مع الناس. فاول حاجه ان اللي اصدر الامر هو الاله اللي هو بنسميه يهوه، الله الساكن في وسط شعبه، فلازم يدي القرارات ما يظلمش حد. واتفتح الهيكل وصدرت الاوامر، وبعدين لقي واحد من الاربعه مخلوقات الحيه الحاملين العرش سلم الملائكه السبع جامات من ذهب. معنى كده انه اكتر من طغمه بتشتغل لحساب يوم الدينونه، سواء بالنسبه لحساب الابرار اللي هيتمجدوا، او بالنسبه للاشرار اللي هتسكب عليهم جامات غضب الله. في تناسق جميل، زي ما في تناسق جميل قلنا الصديق القديم والصديق الايه الحديث. الصديق القديم يقول لك لا تهجر الصديق القديم، هو يجي لك صاحبك صاحب جديد تقول انا ايه سيبك من اللي فات. لما يجي لك الكتاب المقدس وخدت اتمتعت بعمل المسيح والصليب والقيامه ومجيئه الثاني الى اخره، تقول ده ايه ده ورد في العهد القديم، تنبأ عنه الانبياء، وجاي ايضا خلال الرموز في الهيكل او الخيمه او في العباده او في النبوات. فالاثنين يشتغلوا مع بعض، العهد القديم والعهد الجديد. هنا بقى بيشتغلوا الملائكه مع بعض، الملائكه المخلوق الحي احد الاربع مخلوقات الحيه مع السبع ملائكه. ما فيش حاجه تفرح قلب ربنا قد الشغل المشترك، فيش حاجه تفرح قلبنا قد الحب بين الناس وبعضها البعض، وبين الناس والملائكه، وبين الملائكه وبعضها البعض. الله حب، ويعلن هذا الحب سواء بين البشر وبعضهم البعض، او البشر مع الملائكه، او الملائكه مع بعضهم البعض. هو تفتكر ان الملائكه ما لهمش؟ لا، هو بيتعاملوا مع بعض. ناس كتير تتخيل الملائكه كانها كائنات كده جامده قاعده تسبح وخلاص. لا، في شغل، بيصلوا من اجل الكنيسه وبيعملوا لاجل الكنيسه وبيتعاملوا مع بعض بحب. فأي إنسان يحب يكون على التصاق بالله لابد أن يحب، والحب بتاعه أن لا يسخر من أي إنسان حتى ولو كان طفل صغير. كنت دايماً الأسبوع ده كنت بتذكر كلمة أبونا بشوي لا ينيح نفسه بشوي كامل، قبل ما يبقى كاهن وبعد ما بقى كاهن كان يقول الكلمة العبارة دي. يقول الخادم بتاع مدارس الأحد، كان أيامها خادم مدارس أحد، شغلته إيه؟ خدام ولاد سيده. يعني ما يقدرش كده العيل يضربه ولا يستخف بيه ولا يقول لك ده أصله مش عارف بيته ما ربهمش. لا، ده مش ملك صالح بباباه ومامته. بص للطفل اللي مات المسيح من أجله. فكان يسمي الخدام، يقول لك خدامين ولاد إيه؟ ولاد سيدهم. أمين مدارس الأحد يسميه خدام الخدامين بتوع إيه؟ اللي بيخدموا ولاد سيدهم. الكاهن يبقى خدام خدام الخدامين. الأسقف يبقى أكتر من كده، البطرك يبقى فوق الكل خدام إيه؟ الكل بتوع أولاد ربنا. فهنا تبان قد إيه اعتبار السمائيين للعمل المشترك مع بعضهم لحساب خلاص البشرية.
أعطى سبعة الملائكة سبعة

سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. هو ربنا بيغضب؟ لا هو مش بيغضب. أمال ليه الكتاب المقدس بيقول غضب الله؟ غضب الله حب. غضب الله حب. لو ابنك جه يحط ايده في النار في البوتاجاز بتضربه على ايه؟ على ايده كده عشان ما يعملهاش تاني قبل ما ايه؟ قبل ما صبعه يوصل للنار. ويمكن يعيط، تضربني ليه؟ هو اصل لو سبتك شويه كنت هتحرق ايدك. فاحيانا ربنا يضرب كده علينا مش لانه بينتقم، لكن غضبه ان هو يريد ان الكل يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. عشان كده كتير من اباء الكنيسه الاول يقولوا غضب الله حب وحنو، ولكن بحزم لاجل خلاصنا وابديتنا. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن احد يقدر ان يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة. ايه ده؟ بص لقي يوحنا الحبيب الهيكل اللي في السماء امتلأ بالدخان. مش ده الهيكل اللي بيقول عنه لسه في الآية 5 وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء وخرجت السبع ملائكة ومعهم السبع جامات أو ضربات من الهيكل؟ ليه اتملى دخان؟ الدخان والضباب يشيران إلى مجد الله. لما موسى لما سليمان وقف يصلي عند تدشين الهيكل امتلأ المكان كله بالدخان والضباب. وموسى لما كان بيدخل أيضا الخيمة الاجتماع كان بيحصل نفس الحكاية. فهنا يعلن ان ما يحدث يحدث من اجل مجد الله، امتلأ من الدخان. الحاجه الثانيه، امتلاء من الدخان ليه؟ لانه في الدخان ما تقدرش تشوف حاجه. وسط الضيق الواحد بيقول كده، يقول يا رب انا مش عارف يا رب ايه حكمتك في الموضوع الفلاني. يقول لك طب بس استنى شويه، لسه عينيك تعبانه من الايه؟ من الدخان. لما عينيك تتشال منها الدخان وتيجي تطلع فوق هتعرف ان كل اللي كان بيحصل لك في خطة إلهية لأجل خلاصك ولأجل مجدك. فالدخان هو ايه؟ هو مجد الله، وأيضا علامة عدم قدرتنا على إدراك خطة الله من جهة خلاصنا وعدم إدراكنا لأحكام الله. محدش يقدر يحللها بالمنطق البشري، لكن عايزة منطق سماوي. ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة. هيكل في مدراتي مكرس في فترة الأنتي كرايست، أن الضربات على الأشرار، الضيق اللي يحول المؤمنين الصادقين إلى ملائكة حاملين قيثارات، واللي أيضا يدين المعاندين المصممين على عدم الرجوع إلى الله. فبيقول ما حدش يدخل لأنك مش هتفهم حاجة، يصبح الهيكل ده ما فيهوش غير مجد الله، حتى الملائكة طلعوا يرموا أو يسكبوا هذه الجمل. دي صورة صغيرة، مرة الجاية إن شاء الله نبتدي في السبع جامات. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. إن شاء الله يوم الأربع بالليل تبقى ليلة عيد الصعود، ويوم الخميس يبقى عيد الصعود. للأسف بنركز كتير على عيد الميلاد وبنسميه العيد الصغير، وعيد القيامة ونسميه العيد الكبير، وكثيرون بيتجاهلوا عيد الصعود، مع أني بشعر أنه عيد الصعود نقدر نسميه تاج الأعياد كلها. لو سألنا السيد المسيح وهو بيطقطق السماوات وينزل، نقول له عايز تروح فين؟ يقول عايز أخذ كل البشرية، أخذها في حضني وأطلع بها السماء. وسألناه في العماد، نقول له بتتعمد ليه؟ يقول عايز أديهم الميلاد الجديد وخليهم أبناء الآب بالتبني ويتمتعوا معايا بشركة الأمجاد. وهكذا في جميع الأعياد السيدية أو في كل تصرفات السيد المسيح على الأرض، ما كان يشغل قلبه هو هذا اليوم المفرح. قعدت النهاردة كده من كم ساعة أفكر في هذا اليوم. يا ترى إيه مشاعر الآب والمسيح راجع إلى حضنه؟ طبعاً هو لم يفارق الآب، لكن رجع وهو حامل الجسد. وإيه مشاعر روح الله القدوس؟ وأيضاً إيه مشاعر المسيح نفسه هو صاعد، والملائكة وكل البشريين؟ يوم عجيب لم يحدث مثله ولن يحدث مثله إلى انقضاء الدهر. يوم مفرح، يوم لذيذ أنه يجمع الكنيسة بتاعته، تلاميذ الرسل والمريمات، ويمد إيديه ويباركهم ويدوقوا عربون البركة السماوية. وفيما هو باسط إيديه وأنيهم كده في الأرض ورأسهم محنية، ويقولوا إيه اليوم الممتع ده إنك تباركنا؟ البركة بتاعت النهاردة غير كل مرة، بركة ما سمعناش قبل كده، إن بسط يديه وبارك التلاميذ، وكأن الأول مرة يدوقوا عينة جديدة من البركة السماوية اللي أصبح من حق الكنيسة أنها تتمتع بها بعد قيامته من بين الأموات. وهم من واقفين في خضوع

وبيتمتعوا بالبركة السماوية ذهلوا انهم بصوا ليه المسيح يرتفع للسماء وتبتدي السحاب تخفيه. ايه ده؟ ايه اللي جرى؟ قال اللي جرى انه نهاية المطاف او غاية التجسد كله نزل عشان ياخدنا ويطلع ويطلعنا معاه. وزي ما سمعنا النهاردة في الإنجيل، أنا ماضي لأعد لكم مكانا، وإن أعددت لكم مكان آتي وأخذكم أيضا إلي، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. إيه ده؟ إيه يا ربي الجمال بتاع الحب الفائق بتاعك؟ الحقيقة الأحداث كلها فيها دقة عجيبة. أول حاجة فيها أن تم ده على فين؟ على جبل الزيتون، وده مش ممكن يكون اعتباط. جبل الزيتون، والزيتون يشير إلى مسحة بزيت الزيتون. قال على جبل الزيتون أعطي للكنيسة أنها تتمسح، ونسمع الصوت الجميل اللي يقوله القديس أغسطينوس: أنتم المسيح، بيتم مسحاء أعضاء في جسد المسيح. فأخذنا المسحة المقدسة ميرون، وأصبح من حقنا أن إيه؟ نحن نطلع معه. تالي كده بطرس وهو واقف كده يقول: إيه ده؟ أنا يا ترى على الأرض يا ترى في السماء، قلبي ومشاعري وأحاسيسي في مشاعر ما دقتهاش قبل كده. يا ترى وهو طالع فضل كام ساعة واطلع معاه؟ ما مش عارفين هقعدوا قد إيه. ترى ساعات، يا ترى أيام، يا ترى سنين. لكن الواقع إنه هو طالع سحب كل قلبهم فوق. ده المنظر أحبائي اللي قدم لكل الكنيسة. وإحنا لما دخلنا المعمودية ودهنا بزيت الميرون أصبحنا إيه؟ أصبحنا من حقنا نقول نحن لسنا من هذا العالم. خلاص مسحنا بمسحة المسيح الصاعد للسماء، وأصبح من حقنا نقف قدام الشيطان وننتهره بكل قوة ونقول له إيه؟ أجحدك أجحدك أجحدك. مين اللي بيتحدى الشيطان؟ المؤمن اللي حمل مسحة الميرون، اللي أصبح عضو في جسد المسيح الصاعد للسماء، اللي أصبح الشيطان تحت قدمي. كنت قاعد وأنا بفكر، يعني أول ما دخلت الكنيسة قلت: يا ترى ذهبي الفم وهو بيتكلم عن المعمودية يقول لو اتفتحت عينين الكاهن يشوف الشاروبيم وهم من يرفرفون على المعمودية وعلى الأطفال المتعمدين بيتنططوا من الفرح، لأنه ناس كانوا عبيد وأبناء لإبليس صاروا عبيدا وأبناء للمسيح الصاعد للسماء. لو الواحد فتح عينيه كده ولقي والطفل هو طالع أو كبير المتعمد هو طالع يسأل أحد الشاروبيم يقول له: إيه مشاعرك؟ يقول لك: ياه، اللي كان مصيره تراب أنت تراب وإلى تراب تعود، النهاردة مصيره إيه؟ أنت سماء وإلى سماء تعود. صعود المسيح عمل إحلال كامل للحكم اللي بيقول أنت تراب وإلى تراب تعود. والنهاردة نقول إيه؟ أنت سماء وإلى سماء تعود. أتذكر كده وأنا في هومديل في جيرسي مرة تكلمت عن نحن كملائكة الله، فقلت نفسي كل واحد يكتب كده ملاك الله فلان. فأهدى السيدات جت

كده البيت، بعدين قالت لي انا عارفه انك بتنسى الاسماء، انا ملاك الله فلانه. انت مش قلت لنا كده؟ قلت لها اه. نفسي كده النهارده في الكنيسه نمسح السيد او السيده او الدكتور او المهندس او ونكتب ملاك الله فلان او فلان. خلاص اخذنا ايه؟ اخذنا ختم الميرون، ختمنا بالموعد. موعد ايه؟ ان احنا بقينا اعضاء في جسد المسيح الصاعد للسماء. منظر لذيذ. بصوا ليه المسيح طالع، مين معاه؟ مفيش حد. بعد ما طلع وبدا يختفي ظهر الملاكين. ما ظهروش من الاول لئلا يشترك معاه في الصعود. لا، ده هو الوحيد اللي يقف قدام الابواب الدهريه وتتفتح قدامه، والسمائيون بكل فرح يقول ارتفعي ايتها الابواب الدهريه لكي يدخل ملك المجد. مين ده ملك المجد؟ مسيح المخلص اللي واخد المؤمنين بتوعه اللي مقدسهم لكي يدخلوا من الابواب الدهريه اللي كانت مقفوله في وشنا، والنهارده اتفتحت. واصبح مكاني النهارده لا اسكندريه ولا امريكا ولا اسوان ولا استراليا. انا النهارده فين؟ انا اجلسنا معه فين؟ السماويات. انا مش قاعد في كنيسه ماري جرجس. احنا قاعدين فين؟ احنا قاعدين في السماء. احنا قاعدين في السماء. هو ده الصعود، هو ده صعود المسيح واخد كنيسته معاه. فكل واحد فينا يشعر ان انا مش قاعد في اسكندريه، انا قاعد في السماء نفسها. اجلسنا معه في السماوي. ويقول لنا في رساله الكولوسي تفكيرنا في الامور اللي فوق السماويه، حيث المسيح حيث المسيح جالس. هو قاعد فوق في السماء وانا قاعد في الزباله. يعني راسي احط عليها مثلا اكليل ورجلي ادخل في الجربش كده وسط الزباله؟ تنفعش، تنفعش. مسيحي في المجد وانا اعيش في الدنس والنجاسه والفساد؟ مش ممكن. اداني النهارده كريدت ان انا اسحب من رصيد الايه؟ من رصيد المسيح انه سماوي. فاصبح النهارده ما عدتش اقول انا تعبان وانا وحش وانا فسدان وانا ملخبط، ولا انا عضو في جسد المسيح اللي بيفرح قلبي، اللي بيسكب بره فيا. صار لنا ايه؟ برا. بره بري. قد لبستم المسيح، مسيح بلا لوم بلا عيب. لما طلع ظهر ملاكان. تخيل كده الملائكة والزهر قالوا النهاردة لأول مرة نبقى إيه؟ نبقى أصحاب معاكم. بصراحة زي ما بيقول بولس الرسول في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الثالث آية 9 و10، بيقول إن الرئاسات اللي في السماء تعلمت الحكمة من مين؟ قال من الكنيسة. بصوا الملائكة كده ورؤساء الملائكة ورئاسات والسلاطين وقالوا احنا شايفين المسيح وطالع معاه مؤمنين. فهمنا اللي ما كناش فاهمينه. كنا زعلانين من آدم وبنيه وفي خصومة بيننا وبينهم، ازاي يهينوا الإله بتاعنا اللي خلقنا وخلقهم، وازاي يدلوا ظهرهم. النهاردة بقينا أصحاب، والنهاردة نقول لهم البيبان السماء اتفتحت، وما عدناش بقى ايه؟ خورس سماوي وخورس أرضي. بقينا خورس واحد كله يسبح الله في تناغم وتناسق، سيمفونية حب وفرح مجيد لا يعبر عنه. يوم لذيذ. قعدت النهاردة كده وأنا جاي أفكر إيش معنى اتنين؟ إيش معنى اتنين؟

لما صلب، صلب بين ايه؟ بين لصين، واحصي مع ايه؟ مع اتمه. ولما طلع نزل اتنين عشان نحصى احنا مع الملائكة. هو نزل وتحط اسمه مع مين؟ حتى وهو مولود احصي اسمه مع لما اتولد في بيت لحم مع الاسمه. وحتى هو بيموت مات على الصليب بين للصين، قال انا انزل واحصي مع اثمه واطلع واحصيكم مع الملائكة. واصبح وضعي الطبيعي النهارده ان انا اسمي مسجل في سفر الحياه، وان احنا بينا اصحاب مع الملائكة ورؤساء الملائكة وكل الطغمات السمائية، جايين لابسين ثياب بيض ويقولوا احنا فرحانين بيكم، بصراحة ما كناش بنطقكم من اللي عملتوه في ايه؟ عملتوه في إلهنا، لكن ما كناش نعرف ان إلهنا بيحبكم كل الحب ده، نزل طقطق السماء وجالكم واخدكم وطلع بيكم فوق. احنا النهارده بينا اصحاب مع بعض. يا ربي ايه الحب العجيب ده؟ طقطقت السماوات ونزلت، وعايز ايه من لو انت نازل؟ قال انزل واعيش وسطيكم، وانزل اغطس زي السباحه والغطاس في قاع الجحيم. وطلع ايه؟ قال أطلع اللؤلؤة الكثيرة الثمن. إيه اللؤلؤة الكثيرة الثمن؟ أرد الآدم الصورة اللي ضاعت، أرد الآدم الصورة اللي ضاعت، صورة الله وعلى مثاله. فالنهاردة طالع الابن يقول للآب أنا جايب لك أجمل وأثمن هدية، رديت الصورة بتاعتك، صورة الله على آدم وبنيه، لؤلؤة كثيرة السمن. سباح ماهر ينزل الأرض ويغطس للجحيم ويدفن مع الأموات ويتصلب مع الأثمة. وبعدين الكل ده كان عار، وكانت الكنيسة مش عارفة ترد، والسمائيين مش فاهمين بإيه اللي بيحصل. لما طلع قالوا بس فهمنا خطتك الأزلية، وعرفنا حبك، وعرفنا ليه نزلت وسط البشر، وعرفنا ليه قبلت أنك تصلب بين الأثمة وتحصى بينهم، وعرفنا ليه ترقد وسط الأموات وتدخل جوه القبر وتدخل إلى أعماق الجحيم. الأمور اللي ما كناش فاهمينها نهاردة إيه؟ فهمناها. نهاردة أنت داخل حامل اللؤلؤة الكثيرة الثمن. إيه اللؤلؤة الكثيرة الثمن؟ النفس بتاعتي اللي تقدست فبقيت على صورة المسيح، وجسمي اللي يتقدس وفي يوم الرب العظيم ياخد صورة جسد المسيح القائم من الأموات. والفكر اللي كان ملعب للشيطان بيلنا زي ما بيقول بولس الرسول فكر المسيح، والعواطف اللي كانت تعباني وقرفاني بقيت ملتهبة بالحب نحو الله. الأب فرحان لؤلؤة جات، والابن سعيد بأن تمم رسالته وأعلن حبه لكل البشرية، وروح الله القدوس مستعد عشان ينزل يغرف، يأخذ مما لي ويعطيكم، يغرف من الكنوز. بيقول عن المسيح كده الذي فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة، ياخد كده روح الله من الكنوز ويدي. ايه رأيكم في العيد ده؟ ايه رأيكم في العيد اللي فرح قلبنا ونقلنا من التراب للسماء، وادانا الجرأة، وادانا نقف قدام الله الآب ونقول له يا أبانا؟ خلاص بقى مين من حقنا؟ ربنا يدينا أحبائي من أجل محبته يدوقنا عيد الصعود، مش مرة في السنة، يدوقها لنا مع كل نسمة من نسمات حياتنا، جوه البيت وجوه

الكنيسة وبنسوق العربية وإحنا في الترام وإحنا في الشغل. قل له أنا إنسان غريب وبقيت أهل بيت الله وأصبحت ما عدتش بيه أجنبي، لكن بقيت إيه؟ بقيت قريب منك وقريب ليك، وإنت قبلت إن تبقى الأخ البكر. يا ربي فرح العالم كله، فرح كل البشرية إنها تشوفك وإنت صاعد. بس آخر حاجة أحب أقولها، ليه ما طلعش من القبر وصعد على طول؟ عشان يثبت انه قام من الاموات. دي طبعا ياكل ويتقابل يتعرف عليهم، لكن في حاجه تانية، انه عايز يعلن كل واحد داء القيامه لحق الصعود مع المسيح. وزي تعرف اعمال الرسل الاصحاح الاولاني يقول بعد ما ايه، بعد ما ظهر ليهم وأكد ليهم ببراهين كثيرة، ظهر للتلاميذ وظهر للخمسمائة أخذ مجتمعين مع بعض، وظهر لمريم المجدلية وظهر للصفا مرة وظهر يعني لكثيرين. فالنهاردة لمهم قال لهم أنا إيه اللي شافني وتلامس مع قيامتي وأخذ الحياة المقامة يسيبه من الأرض ويقعد معي في السماء. فالنهاردة الأربعين يوم اللي عدوا دول كانوا تهيئة، كأنه إشارة لينا وإحنا في العالم بندوق الحياة المقامة، عشان نقول له من حقنا نطلع معك فوق. ربنا يدينا نصيب صالح فرح قلبنا ويدوقنا السماء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. ننساش يوم الأربع، نفسنا كلنا والناس اللي مش موجودين نديهم خبر، نفسنا عيد الصعود ده يبقى زي عيد القيامة وزي عيد الميلاد. ما نكسلش، ما ظنش بعد الظهر في عذر، ناس كتير ممكن تقول الخميس بيبقى القداس عندنا شغل، لكن يوم الأربع المفروض بالليل ليلة العيد ياريت كلنا نشترك. في ناس كمان سألوني على يوم الثلاث الميعاد 7 ولا 8، فسألت قالوا لا زي ما هو الميعاد الساعة 8 اجتماع الصلاة اللي هو من 8 ل 9.

0: مكتبة التوقيع لقضية البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، أقدم لكم محاضرة قضية البابا
1: عن الأمور المختصة بملكوت الله.
0: يوم الأربعاء المبارك كان موافق 21/5/1997.
1: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة إننا في فترة الأربعين المقدسة، وقيل عنها في سفر أعمال الرسل إصحاح 1:3 بيقول إن المسيح كان يظهر لتلاميذه 40 يوما يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. أنا عايز ياريت نفهم الآية دي، يعني إيه الأمور المختصة بملكوت الله؟ مفيش شك إن الملكوت هو أهم شيء كان في رسالة السيد المسيح قبل الصلب وبعده. بالخطية ملك الموت على العالم، بخطية إنسان

دخلت الخطية للعالم وملك الموت على العالم وملك الشيطان على العالم. ولذلك السيد المسيح في أكثر من مرة لما جه يتكلم عن الشيطان قال رئيس هذا العالم. قال مرة رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، ومرة قال رئيس هذا العالم قديم. إذن كان المهم أن ينزع ملك الشيطان لكي يملك المسيح. ولهذا لما المسيح صلب قيل عنه أنه ملك على خشبة، يعني ابتدى يملك على العالم مرة أخرى ينتزع من الشيطان وهو ملك على هذه الخشبة. وأيضا لما تقروا مزامير الساعة التاسعة اللي بنحتفل فيها بموت المسيح، ما دام مات المسيح عنا يبقى دفع ثمن الخطية اللي هو الموت، تلاقوا مزمور الرب قد ملك يتكرر كتير جدا. الرب قد ملك فلترتعد الشعوب، الرب قد ملك فلتتهلل الأرض. بل في حاجة لطيفة، إن آخر مزمور من الساعة السادسة بتاعة الصلب هو الرب قد ملك، وأول مزمور في الساعة التاسعة الرب قد ملك على خشب، وبعدين تكررت عبارة الرب قد ملك. الرب قد ملك يعني بدأ الملكوت، بدأ ملكوت ربنا بعد ما دفع ثمن الخطية، وبعد ما العدل الإلهي أخذ حقه، وبعد ما الشيطان لم يعد رئيسا لهذا العالم، ما بقتش ليه حظ. لكن هذا الملكوت الذي بدأ على الصليب كان لابد أن يفهم وأن ينتشر في أرجاء الأرض كلها. ولذلك السيد المسيح قال لهم إن ملكوت الله قد أتى بقوة. يعني قد أتى بقوة؟ القوة اللي ضيعت كل تعب الشيطان من أول إغراءه لآدم وحواء لغاية آخر العصور. عشان كده في مزمور الساعة آخر مزمور في الساعة السادسة بنقول الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق به. وبنتذكر ملك ربنا في لحن في كسرونس يوم الجمعة الكبيرة، وبنقول فيه المزمور اللي بيقول فيه عرشك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب استقامة هو قضيب ملكك. يعني بنقول له هو على الصليب إنك أنت قضيب استقامة هو قضيب ملكك، انت ابتديت تملك وتضيع مملكة الشيطان وباستقامة. ليه باستقامة؟ لانه اوفى العدل الالهي حقه. مش قال لهم روحوا يا اولاد مغفورة لكم خطاياكم وخلصت العدل ما يستوفاش، فخلى العدل الالهي يستوفي حقه. يبقى ملكوت السيد المسيح بدأ بالصليب، بدأ بسفك دمه في الساعة السادسة، وبدأ بموته في الساعة التاسعة، وبدأ ينفذ هذا الملكوت لما نزل إلى أجزاء الأرض السفلى وسبى سبيا. يعني الناس اللي كان ملكهم الشيطان وقبض عليهم وبيقول دول بتوعي تحت حكم الموت سباهم. وملك أيضا لما فتح باب الفردوس وأدخل الراقدين على الرجاء، فده بدأ الملكوت. فالسيد المسيح بدأ يحدث تلاميذه عن هذا الملكوت والأمور المختصة بملكوت.

ولذلك لاهتمام السيد المسيح بهذا الملكوت خلانا في الصلاة الربية اللي نقولها في كل وقت نقول ليأتي ملكوتك. يعني ايه ليأتي ملكوتك؟ ليأتي ملكوتك علي انا اللي بصلي، فانت تملك يا رب على قلبي وعلى فكري وعلى مشاعري وعلى وقتي وعلى حياتي، ويأتي ملكوتك في الارض كلها فينتشر الايمان بك في كل ارجاء الارض، ويأتي ملكوتك ايضا اللي في اخر الايام. ايه اللي في اخر الايام؟ الكتاب قال عنه ايه في كورنثوس الاولى 15؟ قال اخر عدو يبطل هو الموت، وبعد كده متى سلم المسيح، يعني متى سلم الملك لله الآب، هقول له خلاص يا رب هذه كل العالم وسلمه لك أيها الآب السماوي، وبعد كده مش هتبقى فيه خطية ولا حاجة. هنا يبقى الملكوت، الملكوت الذي يملك فيه الرب في أورشليم السماعية التي لا يدخلها نجس ولا دنس، ولا توجد خطية فيما بعد، ولا يوجد موت فيما بعد، دي نهاية الملك. نهاية الملك بالنسبة للأرض، وبداية الملك الذي لا ينتهي بالنسبة للسماء. الملكوت ده يملك فيه الرب على الأبرار، لأن الأشرار دول زي ما بنقول في القداس مبيعين تحت الخطية، باعوا نفسهم ففقدوا الحياة، فما بقوش ربنا مش مالك عليه. فيبقى ربنا بيكلمهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. ما هي الأمور المختصة بملكوت الله؟ أول حاجة فيها الإيمان. الإيمان، لأن بدون الإيمان مش ممكن الإنسان يخلق. قال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. اللي يؤمن به لا يهلك بل تكون له الحياة الأبدية. وبعد الإيمان تيجي المعمودية، لأن بيقول من آمن واعتمد خلق. ولما الإنسان يتعمد بمعموديته يصبح من بني الملكوت. بمعموديته يصبح من بني الملكوت، دخل الذين يرثون ملك الله. ابتدى يعلمهم يعني ايه الحاجات دي. لكن علشان الانسان يمشي صح ما يكفيش بس انه يؤمن ويتعمد، عندما لازم ايضا يحيا في حياة التوبة وتغفر له خطاياه. لذلك السيد المسيح قال ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ابتدى يعلمهم كيف يمكن ان الانسان يحيا في الملكوت. طب وعلشان يتوب ازاي؟ يتوب بعمل الروح القدس فيه. وعمل الروح القدس فيه عمل قبل الإيمان يقود إلى الإيمان، وعمل بعد الإيمان في سر المسحة المقدسة حيث يسكن الروح القدس في قلب الإنسان. ويقول ألستم تعلمون أن أجسادكم هي هياكل الله والروح القدس يسكن فيكم؟ كل الأمور دي
ابتدى السيد المسيح يعلمها لتلاميذه، لأنها أمور تختص بالملكوت. لكن بصفة إن الإنسان ضعيف وجايز يقع ويقوم ويقع ويقوم، فربنا اداله سر الإفخارستية، التناول من جسدي ودمه، وقال من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أفيه وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إذا بدأ السيد المسيح فينا يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله، بدأ يشرح ليهم أسرار الكنيسة وعمل الروح القدس في الأسرار، وعمل الروح القدس في الكهنوت اللي هو خادم الأسرار، الأمور المختصة بملكوت الله. طب إيه تاني؟ علشان الناس يمشوا صح لابد من عمل الكنيسة. الكنيسة هي اللي بتنشر الإيمان والفرازة، الكنيسة هي اللي بتعمد، الكنيسة هي اللي بتمسح بالميرون، الكنيسة هي اللي بتقود للتوبة وبتديهم سر الإفخارستية إلى آخره. يبقى بدأ المسيح يعلمهم في الأمور المختصة بملكوت الله، إيه عمل الكنيسة من أجل الخلاص ومن أجل الملكوت. ولذلك إحنا نقول لكل الكليروس وكل الخدام وكل الآباء الكهنة وكل الآباء الأسقف، نقول للكنيسة كلها عملكم الوحيد هو بناء الملكوت. عملكم الوحيد هو ايه؟ بناء الملكوت. يا ناس ليهم اعمال نشاط كثيرة لكن ملهاش علاقة بالملكوت، لا، لازم العمل الاساسي يكون هو بناء الملكوت، وتكون كل الانشطة الاخرى خادمة لملكوت الله. خادمة لملكوت ايه؟ الله. على رأي واحد من الأدباء الروحيين قال كلمة لطيفة، قال قضيت عمرك تخدم بيت الرب، فمتى تخدم رب البيت؟ يعني انت قاعد تخدم البيت لكن متى تخدم رب البيت؟ ياما في ناس بيكون ليهم نشاط في الصلاة وفي الصوم وبرضه ملكوت الله مش في قلوبهم، مجرد ممارسات، مجرد أعمال خارجية لم تصل إلى ملكوت الله. طب وإيه الأمور الثانية الخاصة بملكوت الله؟ يبقى لازم الخدمة، لأن بيقول في رومية 10 يكون كل من يدعو باسم الرب يخرج، ولكن كيف يدعون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون ان لم يكرزوا، وكيف يكرزون ان لم يرسلوا. اذا اعداد الخدام هو جزء من بناء الملكوت، مش احنا بنعد خدام عشان يبقى فيه نشاط في الكنيسة، لا، بنعمل الخدام ونعدهم لكي يبنوا ملكوت الله على الأرض. ياريت كل خادم موجود فيكم يقول هل خدمتي بتبني الملكوت ولا لا؟ هل خدمتي بتبني الملكوت ولا لا؟ هل هي لتبني المخدومين فكريا ثقافيا اجتماعيا، ام بتبنيهم كاولاد للملكوت بحيث ان يصبح الله يملك كل ما فيهم؟ هو دي الامور المختصه بملكوت الله.
كل خدمة بعيدة عن الملكوت ليست خدمة بالحقيقة.

Mira, yo sé que mi hija ayudó. Ella no. Él me sacó que ya fría, que creía malo, me atrevió. En eso me sigue el malacol. El Mesías hablemos el humor de Mustafa de Malacol Allah. Mira. لأن ملكوت الله ده بيبني جسد المسيح الكلي اللي يشمل كل المؤمنين، اللي بنقول إن الكنيسة هي جسد المسيح والمسيح هو الرأس، ولسه جسد المسيح لم يكمل بناؤه لهذا المعنى، يعني لسه في أعضاء جداد هينضموا وفي ناس جداد هيتولدوا. أظنتي أيتها الأم لما بتخلفي ولد وتستلميه من الكنيسة بعد ما معموديته، هل بتضعي في نفسك إن ابنك ده يكون ابنا للملكوت وعضوا في جسد المسيح وحجرا حيا في بناء كنيسة الله وملكوته، ولا بياكل وبيشرب وبيتعلم وبيثمن ومفيش ملكوت؟ مفيش. ليس فقط بناء الملكوت خاص بالكنيسة وبالخدام وبالإكليروس، وإنما خاص أيضا بكل أم وكل أب وكل أسرة بكافة درجاتها، يعني بيساهم الكل فيه. طيب، هل مجرد الخدمة كافية؟ ابتدى المسيح طبعا يعلمهم حاجة زيادة على مبدأ الخدمة، إن الخدمة تكون بواسطة نعمة الله العاملة فيها، لا حاجة من الأمور المختصة ملكوت الله. بولس الرسول بيقول في كورنثوس الأولى 15 إن أنا تعبت أكثر من جميعهم، ولكن ليس أنا بل نعمة الله العاملة فيا، بالنعمة المعطاة لي صرت أنا ما أنا، بالنعمة المعطاة لي صرت أنا ما أنا. إذن لابد من الأمور الخاصة بملكوت الله عمل النعمة، وابتدى يفهمهم السيد المسيح يعني إيه عمل النعمة. من أكثر الرسل اللي اتكلموا على عمل النعمة بولس الرسول، كلام كثير جدا عن هذا الأمر، النعمة المعطاة ليه والنعمة العاملة فيه. والنعمة المتكاملة والمتفاضلة، النعمة التي تعطي والنعمة اللي تنقذ والنعمة اللي ترشد، لازم أهدين النعمة دي من الأمور المختصة بملكوت الله، لأن كل المواهب التي توهب للإنسان سواء لحياته الخاصة أو لخدمة الآخرين هي مواهب أنعم الله عليه بها. ما دام أنعم الله عليه بها يبقى من نعمة ربنا. أنا نشرت لكم بنعمة ربنا كتاب عن النعمة، يا ريت تبقوا تقروه، فيه كلام كتير عن النعمة، ما فيش داعي إن احنا نكرر هذا الأمر. هذا الملكوت اللي بيحدثهم عنه المسيح هو الذي كان يسعى إليه باستمرار، يسترد الملكوت الذي اغتصب من البشر، يبتدي يرد ثاني لكي يسلمه لله الآب. الملكوت ده درجات،

لأن ليس كل إنسان لنفس الدرجة، في درجات كثيرة وفي نجم يتميز عن نجم آخر بالرفعة والمجد. وإيه تاني؟ وفي إنسان بيكلم نفسه ربنا بملكية كاملة، وفي إنسان بيخلي ربنا ياخد جزء منه ما ياخدش الباقي. عشان كده السيد المسيح من الأمور المختصة بالملكوت يقول لهم حياة القداسة وحياة الكمال، كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. وزي ما قال ربنا كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الملكوت ده يبدأ في الأفراد ويشمل البشرية كلها. من ضمن الأمور المختصة بملكوت الله حياة الانتصار، حياة الانتصار. عشان كده بيقول في الرسالة لكورنثوس يقودنا في موكب نصرته. يقودنا في موكب نصرته ايه؟ الى ملكوته. ويجي في سفر الرؤيا يقول لكل ملاك من ملائكة الكنائس السبع من يغلب فسأعطيه كذا، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة، من يغلب سأعطيه أن يأكل من منى المس، من يغلب سأعطيه أن يلبس ملابس بيضاء، من يغلب سيجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي. إذن حياة الغلبة والانتصار هي أمر من الأمور المختصة بملكوت الله. وما دام الحكايه كده يبقى عشان الانسان يغلب لابد يجاهد ويضبط نفسه في كل شيء. ولذلك قال بولس الرسول للعبرانيين موبخا اياهم لن تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. فالعبرانيين الله يرزقهم لم تجاهدوا بعد حتى الدم، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. هذا الملكوت على الأرض طبعا يكمل في ملكوت السماء. أعظم ملكوت، أعظم ملكوت هو منظر الله وسط شعبه في أورشليم السمائية. وأعظم ملكوت يتمتع به الإنسان هو ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه. هل السيد المسيح في أيام الأربعين دي لما جه يحدثهم عن الأمور المختصة بالملكوت، حدثهم عن الملكوت الأرضي والملكوت السماوي، الملكوت داخل القلب والملكوت في الأبدية؟ يخيل إلي أن برضو لازم يكون في آخر حديثه معهم حدثهم عن هذا الملكوت السماوي اللي ربنا يملك الأرض وما عليها. لأن احنا بنقول في المزمور للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. طب وإيه الدليل على كده؟ الدليل على كده إنه في آخر الأربعين يوم قالوا له أنت يا رب هتيجي وتبتدي تملك؟ قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الأب في سلطانه. فلابد أن تحدثتم عن الملكوت فاشتاقوا، قالوا له أنت هتيجي علشان

الملكوت ده يدخل في عمق أعماقه وفي أعلى قممه. ولهذا كان التلاميذ متعلقين بالموضوع ده جدا جدا بمجيء المسيح لكي يملك. وكثير قوي كانوا بيقولوا الوقت قريب، وكثير قوي كانوا يجوا يحيوا بعض يقولوا مران آتا، يعني ربنا آتا أو آتي، ربنا آتي. مار يعني رب أو سيد، مران يعني ربنا أو سيدنا، آتا آتا آتي يعني آتي يا ربنا جد. عشان ملكوت، الملكوت كانوا متعلقين بيه. حتى بولس الرسول كان في بعض خطاباته يختمها بعبارة مران آتا يا ربنا جد، لأنهم كانوا متعلقين بهذا الملكوت الآتي. وكان يشغلهم جدا هذا المنظر اللي يجي فيه المسيح. ولقوا في رسائل بولس الرسول الكلام ده موجود كتير. في تسالونيك الثانية إصحاح 2، في تسالونيك الأولى إصحاح 4، في أوقات كثيرة كان يتكلم على ملك الله. وأصبح ملكوت الله اللي بيحدثهم عنه ربنا هو الأغنية اللي يتغنوا بيها والفرح اللي يفرحوا بيه. بس لازم يكون الرب يملك على الرغبات ويملك على الإرادة، بل ممكن يملك على الوقت أيضا بالنسبة للمكرسين. ولما الإنسان يتدرج يجد أن ربنا يملك على الحياة كلها. هي دي من الأمور المختصة بملكوت الله، لما تصل لكنيسة يملك على الحياة كلها. عشان كده بولس الرسول قال لي الحياة هي المسيح، وبيقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هنا يبقى الرب قد ملك فعلا، يبقى الرب قد ملك فعلا. مش بس ملك على الصليب وضع قواعد الملكوت وأسس الملكوت، إنما يكون ملك فعليا وعمليا على كل إنسان. ملك على عقله، على فكره، على حياته، على رغباته، على وقته. دي من الأمور المختصة لملكوت الله. نكتفي كده في الضمان.

0: ميز ولا كده ترجع معناها مين.
1: وأعلمكم كل شيء يذكركم بكل ما قلت لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعت مني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم لكنتم تحبوني لكنتم تفرحون إني أمضي للآب للنبي أعظم مني قد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد رئيس هذا العالم آتي ويسأل له فيه شيء لكن ليعلم العالم أن أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل قوموا ننطلق من هنا أنه هو القانون الحقيقي وأبي الكرام كل غصن فيها لا يأتي بصمة يقطع وكل ما يأتي بصمة ينقل يأتي بصمة أكثر وأنت من قبل أن كان من الكلام الذي كلمتكم به إثباتوا فيا وأنا أيضا فيكم
0: تنوشع بغرسوس بك وتنعوى سوس لما يسوى يبجاكتون كاكسوتي من أيضا روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك قدسين ورسك المكرم في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله روحا مستقيما جدده في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك قدسين ورسك المكرم في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة العدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا يا ملودي كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا يا ولد الإله أنت يا كرم الحياة الحامل عنقود الحياة نسألك آت الممتلئ نعم الرسم لأجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا
2: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات وموت الحياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
3: قدوس الله قدوس القدس قدوس حال الذين متلجون ناظر ارحمنا قدوس الله قدوس القدس قدوس حال الذين ليس البعنا ارحمنا قدوس الله قدوس القدس قدوس حال الذين ملقى لما يتصعد السماء ارحمنا مجد الاب والابن الروح قدوس الان كلنا تدور كل امين يا ثلث قدوس ارحمنا يا ثلث قدوس ارحمنا يا ثلث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلات يا رب افتقد مرضى شعبك شو من اجل اسمك قدوس ابائنا واخواتنا الذين يرقدوا يا رب نحن نفوس يا من هو بالاختيار رب ارحمنا يا رب الاختيار رب عين وقبط الباطن لك لان لك المجد والعزه تقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم وبارك امين ابائنا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على سأل الذي رد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحاول المذنبين علينا لا يدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين سلام لك نسائك القديسه ممتلئه مجدا العذراء كل حين ولدت لها المسيح سيد صلاتنا من ابنك الوحيد لاغفر لنا خطايانا سلام التي ولدت لنا نور حقيقه المسيح لنا العذراء القديس اسال الرب عنا لسنا رحمه انفسنا اغفر لنا خطايانا ايتها العذراء مريم ولدت لها القديسه شفيعه الامين للجنس البشري شايفين امام المسيح الذي ولدت لنا بالمغفره الخطايا سمك العذراء الملك الحقيقي الحقاني السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسالك اذكرينا توم شفيعه مريم
0: قصاص يوصي مفصل مشاره الانجيل عن ماري متى البشيك تلميذ بركات ورمان امين
4: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه وفتحها وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الان لانهم يتعزون طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ودوسه الناس

0: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا وأدنى تحت المكيال، بل يضعوا على المنارة فضيوا لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد
1: نشكر الله سوسم بكتونا وسوسم لما يسوى يبجك تونك قصتي منا ينون يوم في اليوم السادس ساعة السجدة صمت على الصليب من أجل خطايا تجرى عليها أبونا آدم فردوس مزق سق خطايانا. أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني، لما استجب صلاتي لا ترفض الباطل التفت إلي، اسمعني عشية وباكر وقت زور كلامي أقول أسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الذي صمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة حيث الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا بمسامير التي صمرت بإنقاذ عقولنا من طياشة العمل الهولية والشهوات العالمية إلى تسقار أحكامك السمائية. قرأ فتى ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل الذي ورد منك يا والد الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ورمك رحيم وقادر على خلاصنا، تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا، واغفر لنا خطايانا من اجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا فاصدرت كل هذا المسيح لنا عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب، لهذا كله منتصر كل المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لنا، لان بمشيئتك سررت ان تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا لما تتعين العالم يا رب، المجد لك. أنت يا ممتلئ نعمة يا ولد الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، وإننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نوجب شكرا للمسيح لنا.
3: نعظمك يا من نور حقيقة المجيد أجل عذراء قديسة ولدت إله، لأنك يا ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. مجد لك يا سيدنا ملكنا مسيح فخر رسلك لي الشهداء تهليل الصدقين ثبات الكنيسة غفران الخطايا مشي بالسلس القدوس لهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك آمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى، نؤمن بربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجور الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء تأنسل وعن أرهب بلاطس بنتس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب صعد إلى السماء وجلس عن النبي، وأيضا يأتي في مجدي لدينا لحول الأموات الذي لا يسمك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب محي مبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولين، نعترف مع دوية حلم مغفر الخطايا وانتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
1: يا حمل الله يا حامل خطيئة العالم كله اسمعنا.

طيوتا بقت رياسة بيوتي مشير ابن الله صبوري لي موقوت جون توي ما واس سوا ابن كاس وليك انا بستوريك ان كلسيا انت ابنوتي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين.

0: Toti Pantocrator, if you ought in Ben Choice, open note your Ben Sotir, Sos Becheristos, Nashkura, Alekulla Halom, Nagulla Halo, Fikulla Hal, Nakarab, Startana Antenna, Havastana Cobaltana, Lake Ashfactalina, Wad Dotina, Taitabina, Ilahazi,
1: اطلبوا لك ارحمنا الله ترافع علينا واسمعنا وعيننا واقبل اليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وان يجعلنا مستحقين اننا لمشاركة اسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا
2: يا رب.
0: من اجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب ان نكمل هذا اليوم مقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفين والظاهرين، انزح يا رب عنا وعن شعبك عن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل قوة العالم.

الأقدس، فبكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع رسول من أفواه الإثنى عشر رسولا، فمن هذا الملكوس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك قديس ويرس معلمنا ديسكوروس إكس أثناسوس بطرس خاتم الشهداء رسول هنا الحبيب فم أكديس كيرلوس أديس فاسيلوس إريغوريوس من أفواه الثلاثة ومائة ثمانية عشر ومائة خمسين بقسطنطينية ومائتين بأفسوس أبينا بطريرك الباب الأنبا تودروس الفم حقارتي لأنهم لوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

القدس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا بركته علينا أمين. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن كيف يرجو أحد ما ينتظره؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره، فإننا نتوقع

0: للصبر، وكذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لدى الله عن القديسين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخواتي، أمين.
1: الكاسر يكون فصلا من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركاته علينا، أمين. فانظروا إلى أنفسكم لألا تفقدوا ما عملتموه، بل تنالوا أجرا تاما. كل من يتعدى ولا يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن. ومن يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يقول له سلام فهو شريك له في أعماله الشريرة. إذ كان لي كثير لأكتبه إليكم، لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن أراكم وأتكلم فمن لفمن، لكي يكون فرحكم كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاته مقدسة فلتكن معنا آمين. وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة، فلما بشر في تلك المدينة وعلم جمعا كثيرا رجع إلى الاسترة وأيقونية وأنطاكيا يثبتان أنفس التلاميذ ويعظنهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. ولما رسم لهما كهنة في كل كنيسة وصليا بأصوام استوعداهم للرب الذي آمنوا به، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة آمين.

0: أيها السيدة خطباء تلميذ القديسين ورسل الطريق إلى نبي أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون، لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون، لم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولا أذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأن جيلك المقدسة بيت الباط قديسيك.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا. يا رب نيحهم المرضى، اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاء

0: Tacite meta vovo seo acosomento agio evangelio.
1: Tenjava so blasho sentenigom kiria flogoson eftokata yoannin agenio evangelio to anagnos.
2: Tacikireie. أنفة الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مار يوحنا البشير

مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله.

كما أحبني أبي كذلك أحببتكم أنا، اثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني قد حفظت وصايا أبي وأنا ثابت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل صديقه. وأنتم أحبائي إن عملتم كل ما أوصيتكم به، ولست أدعوكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يصنع سيده. لكني قد دعوتكم أصدقائي، لأني علمتكم

كل خالق السماء والأرض ما يراه وما لا يراه، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في جوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء تنصلب عنا الناس بندس تعلم كبرى قوم بين أموات في اليوم الثالث كما في كتب وصعد إلى السموات وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاءه. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة كما مع الرسلية ونعترف بمعودية واحدة لمغفرة الخطايا

0: وكل قوة النطق وكل فكر العقل غنى مواهبك يا سيدنا، لأن ما أخفيت عن الحكماء والفهماء هذا أعلنت لنا على الأطفال الصغار، وما اشتهى الملوك أن يروه ولم يروا هذا أنعمت به علينا نحن الخوطة كي نخدمه ونتطهر بواسطته، عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد والجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد، أما الحمل فروحي والسكين فعقلية وغير جسمية، هذه الذبيحة التي نقدمها لك
1: ومن أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية
2: يا رب ارحم.
0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أخلاط الهيول، وارسل علينا نعمة روحك القدوس واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، كي ننال غير وقوعنا في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يا يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، عندما خالفنا وصية بغوية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية.

بهيكل القديس وفي آخر الأيام ظهرت نحرس الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي

صاعدا إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب رسم يوما للمجازاة هذا الذي أظهر فيه ليدينا المسكونة بالعدل ويعطي

ولأنه في مراس من يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا

ما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. نقرب لك خرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: الخطا الغفران الخطايا حيا بديا لمن يتناول منه.
1: يا رب رحم يا رب رحم
0: اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا تناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباسكور. يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب رحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بالسلام جميع الأساقفة الأرثوذكسية الذين فيها. اذكر يا رب أبانا الطباب المقرم رئيس الأساقفة بطرلقنا البابا الأنبا بطرس الثاني
1: يا رب رحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق استقاما بملا كنيستك المقدسة ليرى وقطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة والخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أنت

0: أر يا كلماتك فرح وقال أر يروح حرث وأر تكسر أسمارها أعد الزر والحصاد دبر حياتنا كما يليك. بارك لي سنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين حاسب. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لك في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: قل يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

0: الناس تثق في ابنوتي بلوس اسمي بعثت روموس بافتسيس وماريتي روس ايوس استفانوس بعش ديكونوس هو مبروتو ماريتي روس نمبثيوري موسن افانجيلستيس ماركوس بي ابوستولوس اسو ابو امارتي روس بشرب سبيروس بنصاق ديوس كوروس Agios asanas gostolikos nem bagios betrosero martiros arshi refs nem bagios agrosostomos agios theodosios agios afilos agios dimetereios agios kerellos agios vaselios agios erigorbios eologos agios erigorbios agmatrogos nem bagios erigorbios barmane ايوس بي شوم تشمس تخنيك انا بشيت في قسطنطين بولس نبس نافشنت افسوس نبنيوت ذكاء وزبنشت يا ابا انطونيوس نبي اسمي ابا بافلي نبي شوم تس اوب ابا مكاري نم نوشيري تيرو ان استافروفوروس نبنوت أبا أنس بغومينوس نبنوت أبا بشوس رومين تيليوس بيم نريت انت بن سوتيرين أغاسوس نبنيوت هغومينوس ميخائيل إبراهيم نبنيوت هغومينوس بشوي كامل كل مصاف قدسيك هؤلاء الذين أبسولات وتربات مرحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا
1: القارون فليقولوا أسماء أبناء البطرخة القديسين الذين رقدوا الرب نحن في سمك معين وفلنا خطايا

الكلام كل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين يفكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإمام بالمسيح اذكر يا رب نفس عبدك المرحوم مرقص موريس وأمان يا أنطون الذي لم تسقار السنة في هذا اليوم أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونعم عليك.

رب إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

أبا ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا، فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار

خلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم رد أبانا آدم وبني إلى الفردوس دفننا معه بموت أبطل عز الموت.

هكذا قائلا: اعلمي اخوتي ان اذهب الى الجليلة، هناك يرونني ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء، دحرج الحجر عن فم القبر.

الموت ناس الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية ونفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرت لهم خطاياهم غفرت من أمسكتموه عليهم أمسكات وبعد 40

0: من كل رياء، لكي بقلب طائر نجر بدلة بغير خوف أن نطلب لك يا الله الآب الذي في السماوات، ونقول جيبنيوت.
1: من الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا آمين. كمبرسوس إيسوس بن شويس
2: أسكيفا لاسيمون توكيريو.

0: يا ابن الله قدوسنا الروح القدوس آمين.
1: واحدو الاب القدوس واحدو الابن القدوس واحدو الروح القدس آمين.
0: إرني باسي
1: إيتم نبماتي
0: سوما يون كمتون ولسنون إيسو خريستو تويوتو.

0: Amen.
1: Amen.

0: تعرف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي خلقه ابنك الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، خذه من سيدتنا ملكتنا والتلا القديسة الطاهرة مريم، جعلها واحدا مع الهوت والاختلاط والامتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بونتيوس، سلموا عنا على خشبة صليب مقدسة، برأت وحده عنا كلنا بالحقيقة، أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطي عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه، أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قررنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: أخطيت يا بيخ وسمحوني.

نسبح ما مليك قائلين المجد لله في الأعلى والأرض السلام والناس مسر أمين.

باسم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، مشاوية شاوية الكمال ووضع ناموس الأفضل، نعلن في هذه الكنيسة من مسبح رب الصباوت إكليل الإبن الأرثوذكسي البكر.

0: جميعا يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك
1: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي أعطينا كل يوم وافردنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا وادخلنا في تجربة
2: ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح الشارع شارع الكمال وعدنا بالضال نعلن زواجر المرزق بميرة على ابن مرزق ابراهيم في ثمره تنجيب ابن جنيس تنشيري

0: نصلي جميعا أبانا الذي في السماوات.
1: بسم ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح مشرع شريعة الكمال وضعنا موصي الفضائل، قد أتممنا في هذا المحفل الرسل المبارك، المبارك البكر إفريم على عروسته الابن الرسل المبارك البكر ميرا

نصلي جميعا. يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماوات.

فلنشكر صانع الخيرات رحم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة، هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل بشويس بن

0: أيها السيد ربي يسوع مسيحنا الزين سماء بندقوم أزهار أرض بهاء الأزهار المثمرة ذات الأنواع الكثيرة الذي أنعم بشرية بسميات وأعطاهم راحة الأرض. أنت الآن أيضا يا صالح محب البشر نسألك تبارك هذه حول الموضوع لكي تصير لعبديك الذي بس أنا مصر صلاحك حول للمجد والخلاص. أمين
1: أمين
0: حول للفرح والتهليل. أمين
1: أمين
0: واحفظهما نقيين في النفس والجسد و

0: آمين.
1: لتكون حياتهم في صحة وسلام وعفة بواسطة فعل البر، هب لهم الراحة السماء والأرض يستغنيها بأفعال البر. املأ منزلهم وخزنهم كل الخيرات واسحق عن مر الضاق كل حين، لك رحيم كثير الرحمة بار. ليك بك المجد بك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل الآن ضهدك الأمين.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركاته علينا جميعا أمين. أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح، كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. نعمة الله الآب فلتكن معكم جميعا يا أبائي وإخوتي، أمين.

0: لله ضابط الكل الكائن في السماء إله أبينا، نطلب ليك أن تسمعنا وترحمنا. يا من خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها وزينت بحكمتك، نطلب ليك يا رب أن تسمعنا وترحمنا. يا من صنع الإنسان على صورتي ومثال وجعله في فردوس النعيم، نسألك يا رب أن تستجيب لنا وترحمنا. يا من خلق المرأة من جنب آدم وأعطاه له معينا نظير، نطلب ليك أن تسمعنا وترحمنا. يا من بارك إبراهيم وسرى وجعل له زوجة ومنحه رتبة رئاسة الآباء، نطلب ليك أن تسمعنا وترحمنا. يا من حفظ إسحاق ووفق له رفقة وأنقذه من أعدائه، نطلب ليك يا رب أن تسمعنا وترحمنا. يا من بارك يعقوب في زواج وجعله وارثا للموعد، نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا. يا من رفع يوسف وابله وسينات زوجه وبواسطة والت كل أرض مصر، نطلب ليك يا رب أن تسمعنا وترحمنا. يا من سر في آخر الأيام أن يولد من عذراء وأضاع على جنس البشر، نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا.
1: يا رب ارحم.
0: يا من حضر في عرس قانا الجليل، بارك هذا الزواج مثلما باركت ذلك الزواج، نتضرع لك يا رب أن تسمعنا وترحمنا. يا من حل في عرس قانا الجليل وبارك ذلك العرس بسلطان، لو تبارك واستر هذا العرس الذي لعبت عيك أفرايم أميرة بسلامة وألفة ومحبة، واحرصهما نطلب ليك يا رب أن تسمعنا وترحمنا.
1: يا رب ارحم.
0: أيها المحسن الرؤوف الكثير الصلاح والتحنن، يا رب اجعلنا أن نمجد صلاحك يا محب البشر، نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا.

من إلى حق مولود غير مخلوق مساوٍ للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس، صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات، جلس عن يمين أبي، أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية، ونعترف مع عبودية واحدة.

السيد الرب إلى ضعفة الكل، أبا ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح الذي من ثمر شجرة الزيتون الدسم مسحت كهنة وملوكا وأنبياء أن نبتهل إليك أيها الرب محب البشر الصالح لكي تبارك هذا الزيت تبريكا ليكون زيتا لتقديس

فرح وزين وعزاء حقيقيا. آمين. قوة وخلاص وغلب على كل أفعال مضادة. آمين. تجديدا وخلاصا لنفسيهما وجسديهما وروحيهما. آمين. غنى مع ثمرة الأفعال.

تذبل وصالح السمين مع الأرضين وحدهما. أنت أيضا الآن يا سيدنا بارك هذه الأكليل التي هيأناها لنضعها على عبديك تكون لهما أكل

أسأنا ملك السلام ورباط المحبة، انقذهما من كل فكر قبيح وشهوة رضية، نجيهما من كل ثقل الخبث ومن كل محنة شيطانية، لتكن رحمتك عليهما استمع صوت طلبتهما، اطرح مخافتك في قلبيهما، دبر حياتهما بغير تأخير إلى حد الشيخوخة، اجعلهما يفرحان بنظر البنين والبنات اللذان يلدانهم، ائتي بهم نافعين في كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية، ثابتين في الإيمان الأرثوذكسي الانقضاء، دبرهما في سبيل برك بما سرت بك الصالح والروح القدس الآن وكل

سلام سيدنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي أعطاه لتلاميذه الأطهار في علية صهيون يكون معكم وفي منزلكم ويرزقكم العمر الطويل والحياة الهنيئة مع الأولاد المباركين. والآن كان حضرتم في هذه الساعة المباركة أمام هيكل رب السباقوت ومذبحه المقدس وجمعتكم هذه الزيجة المباركة والإكليل المقدس، فعلى هذا الرسم وهذه الشريعة كذا اتخذ سائر الأباء المؤمنين امرأة واحدة بتهر ونقاوة لطلب الذرية وإيجاد الخلف. فيجب عليكما أن يعرف بعضكما حق بعض ويخضع كل منكما لصاحبه، وليكن كل منكما أمينا نحو الآخر كقول معلمنا بولس الرسول: ليس للمرأة تسلط على جسدها بل الرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل المرأة.

وصية العريس: يجب عليك الابن المبارك المؤيد بنعمة روح قدس أن تسلم زوجتك في هذه الساعة مباركة بنية خالصة ونفس طاهرة وقلب سليم، وتجتهد فيما يعود لصالحها، وتكون حنون عليها وتسرع مسر قلبها، فأنت اليوم مسؤول عنها بعد ولديها، وقد تكلتم الكنيسة السمائية والزيجة الروحانية وحلت عليكم نعمة الله. ومتى قابلت ما وصيت به أخذ الرب يدك وأوسع في رزقك، ولزوجك أولاد مباركين يكونوا بعينيك ويمنحك العمر الطويل عيش الرغد، ويحصل لك العقبة في الدنيا والآخرة. اسمعي.

وأنت أيها الابنة المباركة ميرا العروس السعيدة، سمعت ما قد أوصى به زوجك إفرايم، فيجب عليك أن تكرميه وتهابيه ولا تخالفي رأيه، بل زيدي في طاعته على ما أوصى به أضعافا، فقد صرت اليوم منفردة معه وهو المسؤول عنك بعد والديك، فيجب عليك أن تقابليه بالبشاشة والترحاب ولا تتجري في وجهه. عارفة يعني إيه تتجري؟ يعني ما تكشريش، ولا تضيعي شيئا من حقوقه عليك، وتتقي الله في سائر أمورك معه، لأن الله أوصاك بالخضوع له وأمرك بطاعته بعد والديك، فكوني معه كما كانت أمنا سارة مطيعة لأبينا إبراهيم وكانت تخاطبه يا سيدي، فنظر الله إلى طاعتها له وبارك عليها وأعطاها إسحاق بعد القبر، وجعل نسلها مثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. فإذا سمعت ما أوصيناك به واتبعت جميع الأوامر، أخذ الرب بيدك ووسع في رزقك وحلت البركات في منزلك ورزقك الله أولادا مباركين يقر بهم عينيك.

كذلك يباركك الرب أيها الأخ إفرايم، ويبارك زوجتك ميرا كما بارك نوح وزوجته عند خروجهما من السفينة وعمر الأرض من ذرياتهما، وكما بارك لإبراهيم في سارة والإسحاق في رفقة وليعقوب في زواجه. بركة الرب جل اسمه الحل في عرس قانا الجليل تحل عليكما وفي منزلكما وتوفق بينكما وتجعل المحبة الروحانية في قلبيكما وتديم أرزاقكما وتعمر منزلكما وتمنحكما العمر الطويل والحياة الهنيئة مع الأولاد المباركين.

0: of him sowing on me in Bethel. So Timon, oh, nine on, Kiri Eleison, Kiri Eleison, Kiri Evlogison, I mean, it's
1: my rice, Timitania, Connie,
0: going be small.
2: امین به کریستوس به نوتی
0: امین اسشوبی
2: ايها المسيح الهنا يا ملك السلام اعطينا سلامك قرنا سلامك اغفر لنا خطايانا لك القوة والمجد والعزة والبركة للابد امين اجعلنا يا رب مستحقين نصلي بالشكر ابانا الذي في السماوات
3: تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي لغد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين علينا وادخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك ملك القوة والمجد
2: الاباء والكنيسة والاسرة طبعا بيباركوا للعروسين والاهل للعروسين وبيشكروا كل اخواتنا المسلمين اللي جم وحضروا وجم علشان يباركم لميرا وافرايم وهيتقبلوا حالا السلامات يعني ونبدا في مراسم القداس الالهي. الان محبه الله الاب نعمه الابن الوحيد ربنا الهنا مخلصنا يسوع المسيح شركه موهبه عطيه الروح القدس فلتكن مع جميعكم من اراد ان يمضي فليمضي بسلام سلام الرب يكون معكم.

0: Schuis ne ne schuis ne khine fon ne meviut ne mepshiri ne bnev ma yesua bonot enut im spat sa talto setta min nar ba khodim asi malik no lan ogon khfilan khatayan mazami wa tarchil muallimna daud an nabu al malik barakatu ala jami'na amin astajib lik rabbi shiddatak kan sawtik al an alimt an rabbi khallas masi astajib lik rabbi idha khallas al ha nahnu bi ismillah يجي مصفق بيجيكم هل الله صفق جمال يعقوب الذي حب صعد الله بالتالي كده إلا أنا ملقانا قوتنا معنا في الشيء صبتنا جميع بيت جميع تلقانا الله في وسطها فلن تتزعز هنا الله باسم خلصنا وقوتك وحكم يستمع صلاة إنسان كلام فهم في نباق قاموا عليه قولك لما قال الله ضلعوني انصر زوكس اوسي اوسي من قدوس قدوس فصل شيء مشات الانجيل لمعلمنا مر يوحنا الباشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي يرسله الاب باسمي فيعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي للاب لان ابي اعظم مني قد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كانت تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل كون انطلق من هنا أنا هو الكرم الحقيقي وأبي الكرام كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه كل ما يأتي بثمر ينقي لي يأتي بثمر أكثر وأنتم منكم الأنقياء من أجل الكلام الذي كلمتهم به إثبتوا فيه وأنا أيضا فيه
0: والمجد لله دائما أبديا أمين يكمل قول الله بسلامة نوشتموك بريسوس نمبكيوتنا رسوس نم بابن ما يسوى بجاك تون كاكسوس يوم النينان روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذك القديسين وسكرهم الساعه الثالثه هزلة نظامنا الصالح لكن نسالك ان تجددوا في احشائنا قلبنا خير نخلق فيها الله روح مستقيم جدد في احشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس يا رب لا تنزعه مني
2: فبتريك ايوك عجيو ابن
0: ايوه رب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين يذكرون من الساعه الثالثه هذا لا تنزعه من الصالح لكن نسالك ان تجدده في احشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح مستقيما ومحيا روح النبي والعفة قداس عدالة التدبير قادر كل شيء من يضيل كل انسان آت العالم ارحمنا يا والدة لله أنت الكرم الحق الحمل أن قد حيانا سلكت أمتنا نعمة وصنك لخلاص نفوسنا مبارك ربي لنا بارك ربي ومن فيه ومن هي طرنا لنا لنا ولا خلاصنا
3: أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان مال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام لهم أيضا كن معنا ونحن سلاما خلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا وليت أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة
4: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي مترزقكم
5: قدوس الحي الذي مترزقكم لما تصعصم وترحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي مترزقكم لما تصعصم وترحمنا لما تصعصم وترحمنا لما تصعصم وترحمنا اغفر لنا خطايانا اغفر لنا سنة اغفر لنا مرضى شعبك شفي من اجل اسمك قدوس ابانا خطنا دنا قدر ربنا حفظ اما بالخطير رب ارحمنا الذي بالخطير ربنا وتربطنا اليك لان لك المجد والاسلام والدين صلى الله عليه وسلم رب ارحم يا رب ارحم بارك امين
3: سلام لك نسالك قدوس انت هذا الاطراف سواسي وثوسي من قدوس قدوس قدوس اصل من بشاره الانجيل معلمنا ماري متى البشير والتلميذ تربركاته علينا امين
6: فلما أبصر الجماعة صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فأعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالراحة لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزناء الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطش البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصناعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله. طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر الكاذبين. افرحوا تهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملى؟ لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يدعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فمجد أباكم الذي في السماوات.

Amin, tu não estamos com o Cristo, sem que o tenaço, sem que não me soube, já que tom caxote e munainan. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة تجرى عليها بنادا في الفردوس مضق ساختين مسيلان ونجينا نصرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي على طرف الطلبات التفت إلي واسمعني عشية

0: الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطيه اقتلوا جانب الامك شافي المحيا بالمسامير ثم ارتبي انقذ عقولنا من طوش الاعمال الهوليه والشهوات العالميه لتذكار احكامك السمائيه
1: كرافته
0: ليس لنا دال ولا حجه ولا معذره من اجل كثره خطايانا نحن بك نتوسل الذي ولد منك يا ولد للعذراء كثيره شفاعات قيوم قبول عند مخلصنا طول ام الطهره لا ترفضي خطا من شفاعتك عند الذي ولدتي لانه رحيم وقادر على خلاصنا لن نتألم من أجل لكي ينقذنا فلتدركنا رافعتك سريعا قد تمسكنا جدا عنا يا الله مخلصا أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
1: كنيكا ينكستوس يونسون
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها المسيح لنا عندما بسطت يديك طيرت على ارض الصليب فلاذا كلهم تصرخ الى المجد لك يا رب نسجد لشخصك غير الفاسد الصالح طالبي مغفره خطايانا يا المسيح الهنا لانك مشيئتك صرت ان تصعد على الصليب من اجل الذين خلقتهم من عبوديه العدو نصرخ اليك ونشكرك لانك ملئت الكل فرحنا يا المخلص

0: نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نبطل الجحيم بطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونولنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بالشكر كلمة مسيح إلهنا.
1: تنشي سيم ونعظمك يوم النور حقيقة المجد عزراء القديسة ولي تلا لأن كل تلا نخلص العالم وأنت خلص نفسنا. المجد لك سيدنا ملك المسيح فخر وسك لي شهادة للسكين ثباتك أن يزفر الخطايا نبشر بالثالث القدوس لو واحد نزل لنا مجد يا رب ارحم يا رب ارحم وبارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد سواء المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي
2: الفجار الذي به كان كل شيء
1: هذا الذي من أجل نحن البشر
2: من أجل خلاص
1: من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم من عذراء صلب عنا العهد بلوط سلبونتي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدينا حياة والأموات الذي نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي ينبثق من الآب نزل الله نمجده مع الآب والابن الناطق بها بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مع مدعي واحد ما في خطاياه وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين.

0: والله انت سيئتنا لسه انا بردتنا السنة برد فلنا ما رفعت فلنا برد خفي وزر الله فلنا بسم الله سنة رحمة
1: كرحمتك
0: يا رب العالمين نجعلنا مستحقين كل شكر يا ابن الذي في السماوات قدس اسمك.

والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد هو الروح القدوس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا جميع الشعوب لان رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم.

ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لما

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكون المحالي من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفوال 12 رسولا فم نوز الأنجلي مرقس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس قديس أثناسيوس الرسولي البابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس وقديس باسيلوس وقديس هيروديوس من وفاة 318 المجتمعين بنيقيا 150 بالقسطنطينية والمائتين بأفسس من فم أبينا الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني فم حقارة إن مبارك ومجد اسم القدس الآب والابن والروح القدس

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا بركته علينا أمين. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن كيف يرجو أحد ما ينظره؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لدى الله عن القديسين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبي وأخوتي آمين.
1: الكاس ليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا رسول الثانية بركات علينا آمين. فانظروا إلى أنفسكم لئلا تفقدوا ما تعلمتموه، بل تنالوا أجرا كاملا. كل من يتعدى ولا يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن. ومن يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يقول له سلاما فهو شريك له في أعماله الشريرة. إذ كان لي كثيرا لأكتبه إليكم، لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن أراكم وأتكلم فما لفم، لكي يكون فرحكم كاملا. يسلم عليكم أولاد أختك المختارة، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

الإبراكسيس فص من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا آمين. وفي الغد دي خرج مع برنابه إلى دربة، فلما بشر في تلك المدينة وعلم جمعا كثيرا رجع إلى ليسترا وإيقونية وأنطاكيا يثبتان أنفس التلاميذ وعزنهم أن يثبتوا في الإيمان وأنه بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. ولما رسم له مكان في كل كنيسة وصلي بأصوام استودعهما للرب الذي آمنوا به. لم تزن كلمة الرب تمه وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.

السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه للدين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتعون يرون ما أنتم ترون ولم يروا.

كل الذين مرونا وصونا نذكر في سؤالتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذي سبق فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجانا كلنا وخلصنا كلنا شفانا كلنا

0: صوفيا سيبرس خومين كريا ليسون كريا ليسون خنقوم اسمي
1: واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوٍ الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتانس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تالم وقبر وقام من بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات الذي ليس الموقن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه ونعترف معموديه واحده المغفره

طاهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث من تذكار الشر الملبس الموت. اللهم ساقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبة غير ما تسمي بالمسيح يسوع.

مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد ربي الحق.

ربنا وإلانا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، جالس على عرش مجده المسجود.

0: مستحقين كل الناس نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البادوس كوريورم سلام كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين في أول نسكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني
1: كيريا ليسون
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة ننبئ على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين

بارك لي لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذا كنا الكفاف في كل شيء.

0: الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم الذين قدموا بواسطة معطيهم كلهم الأجر السماء
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

بأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، ها بين القديسين وسلبا والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة

التي ولدت الله الكلمة بالحق. قال قديس يوحنا الصاوي صاوي شيد قديس فنصري الشمام سول الشهداء ناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطرق القديس سوي رسا معلم ناديوس قورس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكاهن القديس يوحنا الذهبي الفم قديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلوس وقديس ديمتريوس قديس كيرلوس وقديس باسيليوس قديس رغوليوس ناطق بإلهيات قديس رغوليوس صانع العجائب والقديس رغوليوس الأرماني 318 متعين بنيخ 150 بالقسطنطينية مدينة أبسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاثة أنبا مقرات قديس جميع أولادهم لباس الصليب أبان أنبا نس القمص أبان أنبا بيشوي البار رجل الكامل الحبيب مخلص حبانا بابولا الطموي وعسقيال تلميذه سيدة إلى بوين القديسين نوروين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شوخ شهيد القوي القديس الأنبا موسى ويحنس كامل قاس بانا بديان لموسى بانا بزيروس قاس بانا باباكم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا بشمود ليس متعدين وانبا ويسا تلميذه بانا ببرآ مسقف الفيوم والجيزة والقمص ميخائيل البحير تلميذه بان البابا باكر اللص السادس والارشدياكون حبيب جرجس القديس ابونا يوستوس الانتوني القديس ابونا القمص بيشوي كامل كل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك.

الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين راقدوا تناولنا بالمسيح تفضل يا رب ان تسكن نفس عبدتك المرحومه سفينه فهيم التي لها التذكار السنويه اليوم تفضل يا رب نسمع اجمعين في احضان ابانا القديسين ابراهيم.

0: صالح ويوصلنا معز الحق مثل ألسنتنا. من أجل هذا نسألك يا سيدنا طهرنا من كل عياء لكي بقلب طاهر نكسر بذنب خوف أن نطلب لك يا الله الأب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.

اسكب ضعفنا اغفر خطاياك كسيح اسكسر اسفل تكسرناك نعمتك من اجل خطايا خاصة نكسات قلبك تمنى شعبك من نعمة روح القدوس حالنا وحال كل الشعب اسكب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة مقدسة جنوس تركنا بقدوس ثانية مكان وسلام تدبير بيا اخوتي الذين حضروا اشتركوا الذين كنت اسمع المسبح زوينا بالجسد احبانا كل نفس نعرفها كل نفس نعرف مرضى شعبك البعدين الساقطين سلام كنيستك سلام بلادنا سلام العالم اجمع احفظه في يمينك يا رب. دخلنا.

أن هذا الجسد المحيي نزل ابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح أخذ يوم سيدتنا وملكتنا كلنا والدة لله القديسة الطاهرة مريم وجعل واحد ملوت واختلاط والامتزاج ولا تغيير وعطى في الاطراف الحسن امام بالاطس البنتي اسلموا عنا لخشب الصليب المقدس بارادته واحد عنا

سبقنا سوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطانا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لكل من يتقي.

0: اسمه.
1: امين بخصوص بنوتي.
0: امين اسأشو.
1: يا ملك السلام اعطينا سلامك، اغفر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين أنا ندعوك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك في السماء. والان محبه الله الاب ونعمة ابن الوحيد ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الرخص فلتكن مع جميعكم. السلام سلام يا رب يكون مع جميعكم. تشوا تصلوا ألف مبروك.
2: ممكن نطلعهم وبعد كده نسلم بره؟ هنطلعهم الأول؟ هنطلعهم الأول وبعدين نسلم بره ونتصور وكل حاجة. تاني؟ يلا؟ يلا؟

رحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار.

اذكروا اليوسف بن نديت عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. في زمر أوت جيف نوتيو بنتوكراتور في زمر أوت جيف منوجنيس شيري سوس بخريسوس بن شويس في زمر أوت جيف يبدو مايس وابن باراكليتون.

0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن ليك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: خد بالك منها، خد بالك منها، بس ما تلاقيش كيس اشاره، برافو عليك، شاطر قوي.

أليسوني ماس أوسيوس أوباتيرون تقراتور ليس لنا معيش إلا إدنا ورديكاتنا سواك اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير مسيح صار ربنا أن لك الملك والقوة والمجد نشكر صانع خيرات الرحوم الله أبا ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وأعنا حفظنا وقبلنا لي أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة وأيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلامة ضابط كل الرب إلهنا أيها السيد رب الله ضابط الكل أبا ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك رب سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة من أجل هذا نصل أطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفين والظاهرين انزح يا رب عنا وعن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبلها المجد والإكرام والعز والسجود تليق بك ومع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومسك قصد رفاتك تمحو اسمي اغسلني كثيرا من اسم ومن خطيئتي طهرني لأن أنا عارف باسم وخطيئتي أمامي في كل حين لك وعدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت لأني أنا ذاب الأسام حب لا بي الخطايا ولدتني أمي هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني فبرد أكثر من التلج اسمعني سرورا فرحا فتبتهج عظام المنسحقة اصرف وجهك عن خطايا وامحو كل أثامي قلبا نقيا اخلق فيا الله روحا مستقيما جدده في أحشائي لا تطرحني من قدامك روحك القدوس لا تنزعه مني امنح لي بهجة خلاصك وروح رئاس عضدني وعلم الأسماء تركك ومنافقون ليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي يبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي فخبر فمي بتسبيحك لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي ولكنك لا تصر بمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك القلب المنكسر المتواضع انعم يا رب بمسرتك على سنة ابن أسوار أورشليم حين إذ تصر بذبائح العدل قربانا

0: سنمشي وسنبدا تسبح الغروب نقدمها للمسيح ملك نرجون يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي ملك بركات ولا جمال امين. سبحوا الرب يا جميع الامم ولتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم الى الابد.
1: هللويا.
0: إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي. يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى وماذا تزاء بإزاء اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قيدار. طويلا سكنت نفسي في الغربة ومع وجود السلام كنت صاحب سلام. وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلون.

رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم لك للزلل فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى. فلا

0: تحرك الشمس بالنهار والقمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد. هللويا. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا في أبواب أورشليم. أورشليم مبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت قبائل، قبائل الرب شهادة الإسرائيل، يعترفون الاسم الرب. هناك نصبت كراسي لقضاء، كراسي بيت داود. اسألوا السلام لأورشليم والخزب لمحبيك. ليكن السلام في حزنك والخزب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجلك بالسلام، ومن أجل بيت الرب إلهنا التمست لك الخيرات.
1: هللويا.
0: فصل مشارة الإنجيل لمعنى ماري لوقا البشير التلميذ، بركات ترجمة الأمين. ولما قام مجمع دخل بيت سمعان، وكانت تمحل سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوق وفوق منها ودرج الحمى، فتركتها في الحال قامت خدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع عليها لكل واحد منهم فيشفيهم. وكانت شياطين تخرج من كثيرين وتصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبدا.

0: إذا كان الصديق بجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحر ولم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني أنا ذا بلا سامح بلا بير خطايا ولدتني أمي، فما أقصر أن أنظر علو السماء، لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
1: زوك سباتريكي إيوكي أجيو ابن ماتي
0: أسرع لي مخالص صفات الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، قد مضى مني النهار وفات، الآن أتكل على غنى رفاتك التي لا تفرغ، فلا تخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب تخشع، أخطأت يا بتا في السماء وقدامك، ولست مستحقا أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطيئة بشوق واجتهاد ارتكبت، كل عذاب وحكم استوجبت، هيئ لي أسباب التوبة يا سيد العذراء، إليك أتضرع بك أستشفع، إياك أدعو تساعديني لألا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لألا ابتلع نفسي عروسة بالعيب. اللهم ترأف علينا اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة. آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم،
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله،
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا،
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم،
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله،
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.

القدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض مملوءة ثانية مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب الإله القوات كن معنا لأنه وليس لنا معين شدائدنا ورديقات نسواك حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآباد كلها أمين نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام أتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء اللهم تمجدنا هذا الذي صار الآن نجينا من حيل المضاد وارتفاخ منصوبة لنا هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلامة بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنكتاز أيضا بسلاف وعفاف ننهر التسبيح والصلاة في كل حين وفي كل مكان نمجد اسم القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ الروح القدس المحيي المساوي لك الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين

نعم شو السلام تسبحة النوم نقدم لمسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا مزامير تراتين معلمنا داود النبي ملك بركات ترجمان آمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك الم من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموس. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه وهو يفتدي إسرائيل.

رب إليك صرخت فاستمع لي، انصت إلى سوء تضرعي إذا ما صرخت إليك. ليستقم صلاتك البخور قدامك، وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي، وبابا حصينا لشفتي. ولا اتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة، وليوبخني بزيت الخاطف فلا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا فيه. ابتلى أقوياهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي لأنها استلذت مثل شحم الأرض. انشقوا على الأرض، تبددت عظامهم عند الجحيم، لأن عيوننا إليك يا رب. يا رب عليك توكلت فلا تقتل نفسي، احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي ومن شكوك. يسقط الخطاة في شبكتهم، وأكون أنا وحدي حتى.

نفس الرب وسبح الرب في حياتي ورتل إليه ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكال على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الحافظ العدل إلى الدهر، الصانع الحكم للمظلومين، المعطي الطعام للجياع. الرب يحل المربوطين، الرب يقيم الساكتين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، ويبيد الرب طرق الخطاة. الرب يملك إلى الدهر وإلهك يا صهيون.

0: أوسي أوسيمون فصلهم شارة الإنجيل على ماري لوقا البشيرة التلميذ بركات الرمان آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع

يا نفس ما دمت في الأرض ساكنة، لأن ترى في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهاضي مدرقات الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني.

0: أنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل إلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك. مبارك أنت يا رب مبارك أنت يا رب أن لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال ديك يا رب لا ترفضها لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت للرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فيني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني علمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوه الحياة. بنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك على الذين يعرفونك. برك للمستقيمي القلوب. لك تحب البركة لك حق التسبيح لك به التمجيد. أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. جيد هو الاعتراف في الرب وارتتيل اسمك هو العالي أن يخبر وحقق في كل لي. اللهم ترافع علينا اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة أمين. كريا لا يصون كريا لا يصون كريا لا يصون
1: كريا لا يصون كريا لا يصون كريا لا يصون
0: كريا لا يصون كريا لا يصون كريا لا يصون
1: كريا لا يصون كريا لا يصون كريا لا يصون
0: كريا لا يصون كريا لا يصون كريا لا يصون
1: كريا لا يصون كريا لا يصون كريا لا يصون
0: كريا لا يصون كريا لا يصون كريا لا يصون
1: كريا لا يصون كريا لا يصون
0: كريا لا يصون كريا لا يصون.

0: قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض والأتين مادة كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط القلب أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب الإله القوات كن معنا لنا وليس لنا معين شدائدنا وردقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك
1: يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك قدوسك صالح محب البشر ونم علينا اللهم بليلة سالم وبهذا النوم طاهر من كل ألم ارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر من كل ضربة بالنعم والرافات ورحمة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قوله المجد والكرامة والعزة والسلطة ليك بك مع مرة وقدس محمد مساوي لك الآن وكل أن دار دور كل أمين

يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل الذي يحب الصديقين ويرعى من الخطاة الذين ولمنا الذي لا يشاء يموت الخاطي مثل ما رياحي دعا لكل إخلاص لأجل المعاد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا سهل حياتنا رب ارشدنا العمل بوصاياك قدس أرواح طاهر أجسام قوم أفكار نقي نيات نشفي أمراضنا واغفر لنا خطايانا نجينا من كل حزرة دي وجع قلب حوضنا يدك القديسين لكي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين

0: لا سيطح هذا الإيمان المعصوم هذا غير المحسوس وغير المحسوس أنت
1: مبارك مبارك إلى الأبد أمين.
2: بسم الآب وابن الروح القدس الآن الواحد أمين. إلهنا مخلصا صالح يا رب نشكرك على عظم محبتك على رعايتك لنا يا رب من أجل يا ربي أعمالك الخلاصية يا رب اللي فيها بتدعونا اللي فيها يا رب بترفعنا اللي فيها يا ربي بتثبت يا ربي كل خطايانا وبتثبت يا ربي كل ضعفاتنا في صليبك علشان يا ربي تدينا أحضان مفتوحة يا ربي تحمينا من كل ضربات العالم ومن كل ضعفات العالم ومن كل أفكار العالم فنثبت فيك يا ربي ونقوم وعندما نقوم يا ربي نرى يا ربي ما في السماء وما هو معد لنا المكان يا ربي اللي انت بتهيئه لكل واحد وبتجهزه لكل واحد فينا وتثبتنا فيه وتمكننا منه نرجوك يا ربي اللي احنا نثبت في هذا المكان في وسط العالم فنكون يا ربي نعيش السماء على الارض في كل احداثنا في كل حياتنا في كل حياتنا في كل موقف متعرض كل اعمالنا نكون يا ربي السماء داخلة فيها وحياة السماء فيها شكر مهما كانت هذه الحياة ومهما كانت هذه المواقف مهما كانت الأعمال كلها عاملة ازاي ولكن ربي فيها ربي تذبيح السماء فيها حياة الشكر فيها حياة الشركة دائما معك تكون انت حاضر فيها وكون في محضرك دايما ربي كما في السماء كذلك على الأرض اعطينا ربي دايما ربي احنا نكون عيوننا ربي متجهة ليك وكل حواسنا متجهة ليك أفكارنا ربي كلها ليك اجعل ربي اللي احنا في كتابك المقدس ربي نسمع كلمتك ونعمل بيها رب وتدخل فينا ربي وتنظف كل حاجة ربي مش جوانا ربي من العالم وتدخل فينا ربي وتنير فنسينا ربي دائما في نورك تدخل داخلنا ربي وتعطينا ربي تعزيات وشبع فلا نحتاج ربي إلى أشياء أخرى من الخارج ولكن دائما نكون ثابتين فيك ونعمل ونفرح ونعيش يا رب ولا نهمل خلاصا هذا مقداره المعلن لكل واحد من ولادك شفاعة جميع مصاف قدسيك المحاطين بنا في هذا المكان وفي كل مكان اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك تقل مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي بالغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد كلها

بسم الله والابن والروح الروح القدس الله الواحد امين. نتابع بنعمه ربنا يعني تاملاتنا والنظره العامه لسفر الرؤيا. قد ايه فعلا يعني في كل مره بنتكلم كده عن سفر رؤيا ونرفع قلوبنا وافكارنا للسماء بجدد ايه الواحد بيفرح مجرد بس ما يبص على السماء ويشوف الكلام اللي ربنا بيقوله لنا ويشوف التسبيح اللي متكررة وموجودة كتير في سفر رؤيا. قد ايه الواحد فعلا بيفرح وبيلاقي كده انه شبع اطمن فرح، وهو فعلا هو ده الحقيقة، انه على الارض ما يلاقيش الانسان شيء يشبعه ولا يطمنه ولا يفرحه، لكن قد ايه انه اللي يرفع قلبه ويرفع فكره للسماء ويعيش في السماء يلاقي نفسه متهلل فرحان بيسبح مطمن جدا بعمل ربنا الجميل. بدينا في سفر رؤيا وخدنا النظرة العامة، وبفكر حضراتكم قسمنا السفر كده لأربع أجزاء. أول جزء اللي كان بيتكلم عن رسائل الكنائس السبع اللي موجودة من إصحاح واحد لإصحاح ثلاثة، والجزء الثاني اللي بيتكلم عن الختوم السبعة اللي اتكلمنا عليه آخر مرة اللي من إصحاح أربعة إصحاح سبعة وبداية إصحاح تمانية. أول كده كم آية في إصحاح تمانية، ده الجزء اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت اللي بيتكلم عن الختوم السبعة. الجزء الثالث أو الرؤية الثالثة اللي نبتدي فيها بنعمة ربنا النهاردة اللي بتتكلم عن الأبواق السبعة، ويتفضل آخر رؤية الرؤية الرابعة والجزء الرابع اللي بيتكلم عن الجمات السبعة وأورشليم السماوي. تقسيمة سريعة وبسيطة لسفر رؤية، يمكن في جواها طبعا تفاصيل أكتر وتقسيمات أكتر، لكن عشان نبقى متخيلين السفر متقسم إزاي دي تقسيمة بسيطة: رسائل الكنائس السبع، وبعدين الختوم السبع، وبعدين الأبواق السبعة، وأخيرا الجمات السبعة وأورشليم السماوي. تقسيمة سريعة وبسيطة يعني، زي ما بقول اتكلمنا في الرسائل السبعة واتكلمنا في الختوم السبعة، ونبتدي النهاردة بنعمة ربنا نتكلم عن الأبواق السبعة. طبعا لما نيجي نتكلم عن الأبواق، البوق، كلمة بوق يعني ايه دورها وايه هدفها. البوق بيعتبرون ان هو يعتبر أداة للتنبيه او للإنذار، بالضبط كده، تستخدم للتنبيه، تستخدم للإنذار. عشان كده يعني يقولوا المفسرين أنه بيعتبروا الأبواق السبعة هي تعتبر إنذارات إلهية للبشر علشان يتوبوا، إنذارات للتوبة، دعوة للتوبة، نداء للتوبة. مين اللي بيحتاج التوبة ديت؟ كلنا، كلنا. اللي بعيد خالص يقرب، والقريب يقرب أكتر ويتقدس أكتر ويتوب أكتر. فنقدر ناخد التوبة ديت أو دعوة التوبة أو إنذار التوبة لكل واحد فينا، لأن كلنا عارفين إن التوبة هي عبارة عن حياة، ما هياش خطوة، ما هياش خطوة، هي حياة.

وتفضل كده إيه يعني تستمر، ويفضل الإنسان يتنقى أكتر وأكتر. يمكن لما شفنا وتكلمنا عن الرؤية اللي فيها المرة اللي فاتت، قديس يوحنا الحبيب شاف الناس اللي إيه اللي لابسين أبيض، وقال له دول من هم ومن أين أتوا؟ قال له دول اللي عملوا إيه؟ اللي غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف. غسلوا ثيابهم، فضلوا يغسلوا التوب بتاعهم كل يوم وكل شوية، على رأي داود النبي لما يقوله كده في المزمور: اغسلني فبيض أكتر من التلج. عشان كده بقول إن الإنذارات ديت لكل واحد فينا، ودعوة للتوبة إن إحنا نتنقى أكتر ونقرب أكتر ونفرح كده بنعمة ربنا. الأبواق زي ما كنا بنقول كده هي عددها 7 أبواق، تبتدي يتكلم عنها قديس يوحنا الحبيب من أول الإصحاح الثامن، من أول الإصحاح الثامن. أول كده 4 أبواق نشوف سريعا بيرمزوا لإيه أو بيتكلموا عن إيه علشان نبقى متابعين. البوق الأول زي ما مكتوب قدامنا كده يقول كده أنه لما بوق الملاك الأول يقول كده: حدث برد ونار مخلوطان بدم. إشارة زي ما مكتوب قدامنا كده، إشارة إلى غضب الله، إشارة إلى غضب الله أو عدم قبول ربنا يعني للوضع الحالي ده، لعدم التوبة والحياة في الخطية. لكن يقول لما بوق الملاك دوت وحصل البرد والنار المخلوطان بدم، يقول إيه اللي حصل أو إيه النتيجة؟ يقول كده: فاحترق ثلث الأشجار وكل عشب أخضر. خلي بالكم من كلمة إيه؟ التلت. يعني ليه ما تحرقش كله؟ كأنه ربنا إيه بالضبط كده بيدي فرصة. يعني إن كنا صحيح في رؤى بتاعت السف رؤية اللي بنشوفها بنقرب من مجيء ربنا يسوع واليوم الأخير، لكن حتى في الوقت ده ربنا يبقى عمال بيدي إيه؟ بيدي إنذار زي ما كنا بنقول. فيقول كده يسمح إنه يحترق ثلث الأشجار وكل عشب أخضر، طبعا إشارة إلى حدوث مجاعات وغلاء شديد، لكن زي ما بقول هي لسه في فرصة، لسه في دعوة إن الإنسان ياخد باله. وخلي بالنا قوي من فكرة إنه ياخد باله دي، ليه؟ لأن هنشوف في آخر الجزء دوت يقول كده سفر رؤيا كلمة غريبة قوي، يقول إن رغم اللي حصل ده لسه أول بوق، هنشوف كده الباقيين. لكن يقول حتى مع الأبواق ديت يقول إن الناس لم يتوبوا لا عن زناهم، وحنشوف الآية ديت ونقراها. بس كلم على فكرة إنه وإحنا لسه بنشوف إنه في مشكلة بتحصل أو في إنذار بيحصل، لكن أحيانا يبقى الشخص إيه؟ لم يتوب. عارفين أحد الأسباب الرئيسية لعدم التوبة هو إيه؟ إنه الإنسان يحس إنه الكلام ده مش ليه. يعني سامحوني، أحيانا كتير نسمع مثلا كلمة ربنا يبعتها لنا ونقرأ آية في الإنجيل، أحيانا يعني نقول إنه الكلمة دي تكون مناسبة لفلان، الكلمة دي تنفع فلانة، الكلمة دي لو فلان بس يسمعها. لكن بصراحة إنه ربنا بيبعت لي صوت ده لمين؟ ليا أنا. جميل قوي أرميا بالذات في السفر بتاعه كان كل شيء يقول إيه: ثم صارت كلمة الرب إلي قائلا كذا كذا. حاسس إن الكلمة دي إيه؟ ليه هو؟ ودي أحد النقط الأساسية والمهمة واللي تساعدنا جدا في إن أنا أخد دايما كل كلمة ربنا يبعتها لي من أجلي، ما عودش زي ما كنت بقول كأني بوزع نديل ده وده لفلان والكلمة دي تنفع فلان. لا، أنا محتاج أخد الكلمة دي إيه؟ ليا أنا، ليا أنا، وأقول دي رسالة ربنا بيبعتها لي، ما عودش أبص على مين ومين اللي بيعمل كده ومين اللي تناسبه الكلمة دي. لا، أخد الكلمة دي ليا أنا وتبقى فرصة أن أنا أتوب. اللي بيبقى ودانه حساسة وقلبه حساس وياخد الرسالة ديت ليه قد إيه توب ويتنقى. يمكن أحد الأمثلة الشهيرة اللي كلنا عارفينها في الموقف الشهير بتاع أمبرسانيوس معلم أولاد الملوك، كلنا فاكرين أنه لما كان أبوه الروحي عاوز يوجه له رسالة، وعارف أنه ممكن يكون يعني لسه، عارف أنه لسه ممكن يكون يعني مش هيقدر

قوي يعني يستقبلها. فتفتكروا القصة انه ايه، جاب واحد وقال له اقعد كده جنبه وزي ما يعمل يعمل، وقال له احتمل اللي انا هعمله معاك من اجل المسيح. ولما قعد ينقي الفول لو تفتكروا، جه كده الراهب المسؤول يعني عنهم ورئيس الدير ضربه كده وقال له ايه، ازاي تعمل كده وازاي تنقي الفول ده. أمبرسانيوس حقيقة كان ايه، كان واعي، قال لنفسه ايه، قال لنفسه هذا الالم على خدك يا ارساني، قالوا ده ليك انت مش للشخص ده، مش لصاحبك. قدي دي مهمة جدا، وقدي ان الواحد ياخد الكلمة وياخد رسالة ربنا ليه مهمة قوي قوي قوي. زي ما بقول ما نبقاش العكس، بنوزع الكلام اللي بنسمعه. عشان كده يقول هنا انه احترق ثلث الاشجار وكل عشب اخضر، وزي ما بقول طبعا اشارة للحدوث، مجاعات وغلاء شديد، لكن كمان انه الانسان يقول لنفسه انه في فرصة ربنا سايبها لي للتوبة. البوق الثاني يقول كده، لما بوق الملاك الثاني ايه اللي حصل، يقول كده شافوا انه في جبل عظيم متقد بالنار ألقي في البحر. جبل عظيم متقد بنار ألقي في البحر، ويقولوا كده المفسرين ان ده اشارة لسقوط شخصية عظيمة. طبعا مش عارفين يعني ده ايه او مين او شخصية دي حتى مركزة ايه بالضبط، محدش يقدر يعرف، لكنها رمز شافوها الاباء المفسرين كده. لكن ارجع تاني واقول الكلام ده ناخده ايه، ناخده لينا، لانه الواحد على رأي القديس بولس يقول كده، من يظن انه قائم ولينظر لألا يسقط، يبقى الواحد واخد باله. فيقول كده ده كان مثال لسقوط شخصية عظيمة، ويقول كده برضو كانت النتيجة ايه، صار ثلث البحر دما وماتت ثلث الكائنات فيه وهلكت ثلث السفن. برضو زي ما بقول حتة ايه التلت دي، لانه لسه بيقول في فرصة، في فرصة موجودة من اجل التوبة من اجل الرجوع. ده البوق الثاني. البوق الثالث يقول كده، لما بوق الملاك الثالث حدث سقوط كوكب عظيم من السماء على المياه. ده يقوله بقى الثاني دوت البوق الثاني، يعني كان سقوط شخصية عظيمة. هنا يقول انه كان سقوط قائد ديني، لانه يقول ان هو سقط منين، من السماء يعني. فيقول انه ده اشارة لسقوط قائد ديني. وطبعا يعني على ممر التاريخ شفنا انه يمكن كتير قوي من اللي وقعوا في بدع كانوا ايه، كانوا قادة، كان ليهم مركز. ان كان أريوس مثلا كان كاهن، نسطور كان بطرك، أطاخي كان رئيس دير. فدي ايه يقول انه ممكن جدا يحصل انه انسان في مكانة كده كبيرة يقع. يعني قد ايه ده يخلي كل واحد فينا يبقى ايه، يبقى متضع، يبقى بيراجع نفسه، يبقى لما يسمع توجيه معين، يسمع إرشاد معين، لازم إيه يسمعه ويقول لنفسه فعلا ما ممكن أكون أنا غلطان وراجع نفسي، ما يستكبرش إن هو يسمع دوت. فيقول حدث سقوط كوكب عظيم من السماء على المياه، وزي ما بقول قالوا المفسرين ده إشارة لسقوط قائد ديني، وصارت طلت المية أفسنتينا. أفسنتينا يعني مر، وحدث موت للناس، وده إشارة لهلاك كثيرين بالتعليم المنحرف. لأنه كتير طبعا لما يبقى فيه شخص مسؤول ويقع في بدعة بياخد وراه ناس كتير يعني. فده البوق الثالث اللي بيشير إلى سقوط قائد ديني كبير وهلك، أو هلاك يعني كثيرين بالتعليم المنحرف. البوق الرابع اللي في آخر بقى إصحاح 8 يقول كده، ضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث الكواكب، فصارت هذه الأثلاث مظلمة، وأصبح ثلث النهار والليل مظلم. وده رمز لوجود ظلمة روحية وانحرافات فكرية نتيجة بقى تعليم يعني كتيرة خاطئة. مش كده دايما بيبقى مهم الواحد يعني يكون عارف وفاهم وبيشوف هو بيستقي التعليم بتاعته منين، عارف انه بياخد من الانجيل، مش بيمشي ورا شخص ورا حد بعينه، لكن يمشي ورا الانجيل وياخد من الكنيسة ومن المسيح. طبعا بعد ما بوق الملاك الرابع يقول كده في ختام الاصحاح الثامن كلمة، يقول ايه، يقول ثم نظرت، بعد ما الملاك الرابع بوق، ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا

في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل ويل ويل للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا. هم كانوا كام بوق؟ 7، في 4 بواق وخلاص فاضل 3. لكن قبل ما يبوقوا الثلاثة دولت يقول كده القديس يوحنا: نظرت وسمعت ملاك، شاف ملاك طائر في وسط السماء وقال كده: ويل ويل ويل للساكنين على الأرض من أجل أصوات أبواق الثلاث ملائكة المزمعين أن يبوقوا. لكن مهم أوي هنا نقطة، إن كان بيقول لنا ويل ويل ويل من أجل بقى الثلاثة اللي هيبوقوا دولت، يعني طبعا في رأي يقول إنه قال ويل ويل ويل 3 مرات لأنه هو جاي فاضل إيه 3 أبواق، وفي جزء تاني أو رأي تاني يقول إنه دوت من أجل يعني إنه إيه كأنها الويل من ثالوث، يعني من أجل اللي هيحدث. لكن الجميل إنه يقول هنا كده إن الويل ده لمين؟ يقول للساكنين على الأرض. يعني إيه؟ يعني مش لولاد ربنا، للمتمسكين بالأرض. فاكرين لما كنا بنتكلم سفر هوشع وقلنا إنه في بداية السفر قال له كده لأن الأرض إيه قد زنت، وقال له خلاص الشعب لما ارتبط بالأرض بقى هو كمان إيه تبع الأرض. لكن ولاد ربنا مش تبع الأرض. فاكرين المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم على الخطوم 7، قال له كده استنى لما نعمل إيه، نختم عبيد إلهنا على جباههم، لأن دولت مميزين، دولت مختلفين، فما بقوش من الأرض. كأنه هنا بيقولوا أن الويل اللي هيحدث ده مش لولاد ربنا، لكن لمين؟ للساكنين على الأرض. طبعا لما بنقول لولاد ربنا أكيد احنا فاهمين أنها مش مجرد إيه، مش بالاسم، مش ولاد ربنا بالاسم، لكن ولاد ربنا إيه بالسلوك، بالحياة، بتبعيتهم فعلا لربنا. مش كده هنا لما يقولوا كده الكلمة دي اللي ممكن لما نقراها نحس أنها صعبة: ويل ويل ويل للساكنين على الأرض. ولاد ربنا اللي ماسكين فيه الكلام ده إيه، الويل ده مش ليهم لكن ده للساكنين على الأرض. ده يخلينا برضو حد يراجع نفسه ويسأل نفسه: أنا فعلا أتبع أولاد الله؟ أنا فعلا ماشي في طريق ربنا ولا أنا ساكن في الأرض؟ كلنا عارفين وحافظين لما بنصلي في صلاة باكر، في المقدمة بتاعت صلاة باكر اللي بيقول كده إيه: أسألكم أنا الأسير في الرب إيه تسلكوا كما يحق للدعوة. كأنه بولس بيفكرنا كل يوم الصبح، والكنيسة بتفكرنا إن إحنا نسلك حسب الدعوة، حسب الوصية ربنا، مش بنسلك حسب العالم، عشان ما نبقاش من الساكنين على الأرض وما نسمعش الويلات دي. ده نهاية الإصحاح 8. بداية الإصحاح 9 يبتدي بقى الملاك الايه الخامس يبوق. البوق الخامس احيانا يسموه برضو ايه الويل الاول، عشان برضو لما نقراهم ما نتلخبطش، هم والبوق السادس يبقى الويل الثاني، والبوق السابع يبقى الويل الثالث، عشان كده قال ويل ويل ويل، فهي ابواق وفي نفس الوقت بيعتبروها ويلات، عشان كده البوق الخامس زي ما بقول يبقى هو اسمه البوق الاول، أسف الويل الأول. يقول كده أنه مع البوق الخامس حدث سقوط كوكب من السماء إلى الأرض، وده يقوله إشارة إلى سقوط الشيطان، ويبتدي أنه يستثير حروب فكرية عنيفة. ليه بنقول نشطان؟ تعالوا نقرأ كده نشوف الكلام بيقول إيه. يقول: ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهوية، ففتح بئر الهوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، فظلمت الشمس والجو من دخان البئر، ومن الدخان خرج جراد على الأرض، فأعطي سلطانا كما العقارب الأرض سلطان، وقيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم. طبعا الكلام واضح قوي. يقول كده لما بوق الملاك الخامس قال كده كوكب سقط من السماء إلى الأرض، من السماء للأرض، وأعطى

أعطي إيه؟ مفتاح بئر الهوية. عشان كده قلنا إن ده مين؟ ده الشيطان. أعطي مفتاح بئر الهوية، طبعاً ده مين؟ ده بتاع الشيطان، ده مكانه يعني. عشان كده يقولوا الآباء إنه الكوكب ده هو الشيطان. طب هل الشيطان كوكب؟ أيوة، لما تقال عليه زي ما تقال كده في سفر أشعياء إنه كان إيه؟ كان ملاك وقال له كده: كيف سقطت يا زهرة بنت الصبح؟ سقط فكان كوكب، سقط من السماء إلى الأرض وأعطي مفاتيح بئر الهوية. يقول كده: فتح بقى بئر الهوية، صعد دخان كدخان أتون عظيم، أظلمت الشمس والجو من دخان البئر ومن الدخان، خرج جراد على الأرض. جراد اللي طلع بقى إيه؟ يغزو الأرض. عشان كده كنت بقول من شوية إنه عمل كده زي إيه؟ يثير بقى حروب فكرية. وحين نحس فعلا إن الفكر ده بالذات يبقى عدو الخير بيعمل إيه؟ بيزن فيه، صح؟ حد يقول مثلا، بيجي لي فكر مثلا مش كويس، ولا حد يحاول يبعده، يفضل ايه؟ يزن، عامل كده زي الجراد زي ما هنا بيقول. يقول كده: اعطي سلطانا كما لعقارب الارض سلطان، لان العقرب طبعا لما يلدغ كده انسان يبخ فيه ايه؟ سم، ده اللي بيعمله عدو الخير، يبخ في الانسان كده سم، يبقى فعلا بيموت يعني. لكن كلام جميل قوي، يقول له ايه؟ قيل له، يعني مهم قوي ان احنا نفهم برضو ان ربنا بيعمل ايه. له سلطان، له سلطان على الحرب دي وعلى عدو الخير بهذا الشكل. موضوع يعني ايه؟ مش سايب، مش مديله الموضوع مفتوح. فاكرين لما جه يعني عدو الخير كده راح يقول لربنا على ايوب، لما ربنا قال له: هل جعلت قلبك على عبدي ايوب؟ فقال له يعني: هو هل ايوب يتقي الله مجانا؟ ما هو عشان انت عملته مديله ومسيك حواليه. فيبتدي يقول له ايه؟ طب هسمح لك انك تجربه، بس ايه؟ بجزئيه معينه، في حدود. فهنا يقول كده: قيل له ان لا يضر عشب الارض ولا شيئا اخضر ولا شجره ما. لبال المفسرين قالوا عليه كلمه جميله قوي، انه اي شيء اخضر او اي شيء يعني كانه في ايه؟ في احتماليه حياه، يقول له ايه؟ ما تضروش. يعني حتى لو كان العشب، خلي بالكم العشب ده كلنا عارفين ان ما بيبقاش له اي عمق، العشب ده بيبقى على وش الارض كده يعني، ملوش اي عمق ارض. يعني يا رب، ممكن حد يقول: طب ده منظر يعني. يعني تخيل واحد مثلا عامل منظر انه عايش كويس، انه ماشي كويس على الوش كده، بس لكن من جوه الدنيا بايظه، يقول ربنا لسه في فرصه. ولما كانه عاوز يقول كده انه طالما في خضره، في يعني شوية حياة، يعمل ايه؟ يدي له فرصة. يقول له: قيل له لا يضر عشب الأرض ولا شيء أخضر ولا شجرة ما. ادي فرصة، اصبر شوي، ندي فرصة يمكن ايه؟ يمكن يتوب. ما احنا قلنا في الأول الأبواق دي كلها ايه؟ انذارات، دي صوت من ربنا ودعوة للتوبة في الأول وفي الآخر. فأنا يقول له كده انه أي شيء فيه لون أخضر حتى لو عشب من على وش الأرض، ما تضروش ودي له فرصة. ويقول له زي ما احنا قلنا كده: إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم. مش كده قلنا من الأول إن الويلات دي هي لمين؟ هي للأرض، سكان الأرض زي ما قال إنجيل، ما هياش أبدا لأولاد ربنا. يقول له كده: أولاد الله اللي عليهم سمة على جباههم، دول إيه؟ دول ما تضرهمش، دول خليك محافظ عليهم كويس قوي، ما تضرهمش. محفوظين في إيه؟ في السما دي، محفوظين في دم المسيح. ما هو ايه السما ديت؟ هي دم المسيح، دم المسيح. عشان كده اولاد ربنا المرتبطين بالمذبح، التايبين اللي ليهم علاقه بربنا، محفوظين كانه كده دم المسيح يحفظهم. افكركم بشعب بني اسرائيل لما خرج من مصر، فاكرين وقت ضربه الابن البكر؟ قال الملاك المهلك اللي هيعدي ويلاقي علامه الدم على البيت ما يخشش، صح؟ وقال الكلمة الجميلة ديت: أرى الدم فأعبر عنكم. كأنه بقت هي ديت علامة أولاد الله على مدى الأجيال، كل اللي يرى عليهم الدم يرى عليهم السمة بتاعت المسيح. أرى الدم فإيه؟ أعبر عنكم، ما يقرب لهمش. فهنا يقولوا كده ما تضرهمش، اللي عليهم السمة على جباههم دولت ما تضرهمش. ويمكن قلنا المرة اللي فاتت بفكركم شمعنا قالوا على الجباه؟ عشان ده مكان الفكر. وكأنه اللي عليه السمة ده كانوا بيقول مع القديس بولس الرسول: أما نحن فلنا فكر المسيح. تاني بقول ما هيش اسم، ما هيش مسمى، ما هيش منظر من بره يعني، لكن يقول كده: أما نحن فلنا إيه؟ لنا
فكر

المسيح، لينا فكر المسيح، دي مهمة قوي. هم دولت اللي ما بيتضروش من الحرب دي، ما يتضروش من الويلات دولت اللي بتيجي على سكان الأرض. فهنا يقول له كده إنه ما يضرش الناس اللي عليهم السمة دي، ويقول كده وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا 15. أعطوا أنه إيه؟ يعني لا يقتلهم، يعني زي ما كنا لسه بنقول لسه فيه فرصة، لسه فيه دعوة، لسه فيه إنذار من أجل التوب. ويقول له كده أنه لا يقتلهم بل يتعذبوا إيه؟ 5 أشهر. إيش معنى 5 أشهر؟ حد يفتكر 5 أشهر دول إيه؟ فاكرين لما نزل الطوفان، يقول سفر التكوين أنه المية قعدت قد إيه؟ 150 يوم، اللي هم 5 أشهر. كأن ديت هي فترة إيه؟ التجديد. ما الطوفان ده اتعمل ليه؟ عشان تجديد الأرض. فكأنه هنا بيقول له طب يفضلوا يتعذبوا الفترة دي، مش عشان يتعذبوا فربنا يعني خلص الحق، لا، تبقى فرصة لإيه؟ للتجديد مرة أخرى. عشان كده يحدد له هنا الفترة ديت. وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5 أشهر. وعذابه، كأنه بيوصف إيه العذاب ده، يقول عذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا، زي ما كنا بنقول كده يبخ فيه السم، فيبقى الموضوع طبعا صعب. يقول في تلك الأيام، حاجة بقى غريبة قوي، في تلك الأيام إيه؟ سيطلب الناس الموت ولا يجدون، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. حين الناس تشوف الآية دي فتقول طب ليه الوضع صعب؟ بصراحة لأن المفروض لما ده يحصل، لما الموقف يبقى كده، الناس تطلب إيه؟ تطلب توبة، تطلب ربنا، مش تطلب الموت. مش الحل في الموت، هي دي الفكرة. فهنا يقول كده يطلبون الموت، أو يطلب الناس الموت لا يجدونه، لأنه مش هو ده الحل. لو أنت مت بالوضع ده هل الإنسان هيخلص؟ لا. طب ما كان ممكن من الأول ربنا يموتهم، لكن بدل ما الواحد يعمل كده يعمل إيه؟ أو مفروض يعمل إيه؟ مفروض يطلب توبة، مش يطلب الموت. تبقى فرصة ودعوة للرجوع للتوبة، لأن قلنا من البداية زي ما بقول إنه الأبواق دي كلها دعوة للتوبة. فبدل ما الواحد ساعتها يطلب الموت، لا، ده يطلب توبة ويرجع لربنا فتبقى توبة. ويبتدي يوصف شكل الجراد ده اللي يبقى كأنها، خلينا نقول كأنها الجنود بتاعة الشيطان. يعني يقولوا شكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب. ما هو عدو الخير بيبقى عامل ايه؟ كأنه كده طالع يحارب، فيقول كده شبه خيل. طبعا بس خلي بالكم من حاجة، يقول هي شبه خيل لكن هي في الآخر ايه؟ جرادة. واخدين بالكم؟ يعني عدو الخير دوت اللي يبان كأنه طالع حرب وخيل بقى كده مستعد للحرب، هو في حقيقة الأمر هو ايه؟ هو جراد. مش كده يقول أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب؟ يعني تخيلكم واحد شاف جرادة ممكن بسهولة يموتها، لكن هو بياخد شكل أو يحسسك كأنه ايه؟ كأنه خيل، في حس ان انا مش قادر عليه، لكن في حقيقة الأمر بقوة ربنا قادر عليه، لأنه في الآخر شبه الجراد. يعني فيقول كده شبه خيل مهيئة الحرب، على رؤوسها كأكليل شبه ذهب، يعني كأنه يظهر نفسه على رأي القديس بولس لما يقول مثلا على المسيح الدجال أنه هيجي في نهاية العالم، يقول كده يجلس في هيكل الله كإله، كأنه إله، فأخذ شكل كأنه يعني كأنه إله. ووجوهها كوجوه الناس، لأنه أحيانا نتحارب عن طريق إيه؟ ناس يستخدمهم عدو الخير. وكان لها شعر كشعر النساء، شكل منظر يعني تبقى نوع من الشهوة والحروب اللي بتحارب الإنسان. وكانت أسنانها كأسنان الأسد أو الأسود، عارفين لما قديس بطرس قال إيه؟ إبليس يقول كأسد زائر ملتمس من يبتلع، فيقول يبقى كأنه عاوز يلتهم كل إنسان، لأنه قال عليه الإنجيل أنه غير الرحيم، عاوز يموت الإنسان. قال كده كان قتال الناس منذ البدء، هو نفسه يموت أي إنسان. لكن تاني كنا بنقول ما تنسوش إن قبلها قال إنهم دولت بهذا المنظر، يمكن نحس إنه منظر صعب، بس دولت إيه؟ قال له دول ما تقربوش من الذين على إيه؟ على جبهتهم في السماء بتاعت ربنا. يعني المنظر ده صعب، بس ما يقدرش بهذا المنظر اللي عمال يوصفه الإنجيل يقرب من ولاد ربنا، ما يقدرش يقرب، ما يقدرش يقرب. ده قانون إلهي، ده كده كأنه ربنا حطيت له إيه؟

حد ما يقدرش يقرب. مش عشان احنا اقوياء، لا، دي بنعمته بعمله بقوته. فاللي علينا احنا ايه؟ احنا نمسك في المسيح، نقول كده مع قديس بولس: اما نحن فلنا فكر المسيح وملناش دعوة بعدو الخير. سامحوني، احيانا كتير بنشغل بالنا بعدو الخير وهو بيعمل ايه وهو قوي وهو يقدر. خالص اللي عليا بس ان انا اعمل ايه؟ اركز في ان انا امسك في المسيح واعيش بالمسيح وبفكر المسيح. ساعتها عدو الخير يبقى بالنسبة لي ايه؟ ولا يقدر يقرب، ولا يقدر يقرب، ولا حطه في دماغي ولا افكر فيه. انا اللي عليا ان انا امسك في المسيح، اعيش بفكر المسيح، حطه كده قدامي واتمسك بيه. قول كده: كان لها دروع كدروع من حديد، وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال. لكن زي ما قلنا، كل ده ملوش أي سلطان على أولاد الله. ولها أذناب شبه العقارب، الديل بتاعها زي العقرب كده، وكانت في أذنابها حمات، يعني زي السم اللي بيبخه، وسلطانها أن تؤذي الناس 5 أشهر زي ما اتكلمنا. ولها ملاك الهوية ملكا عليها، اللي سقط من الأول هو الشيطان زي ما قلنا، ولها ملاك الهوية ملكا عليها، اسمه بالعبرانية أبدون، وله باليونانية اسم أبوليون. إن كان أبدون أو أبوليون، دول بلغات مختلفة معناهم المهلك. هو اسمه إيه؟ اسمه المهلك، اسمه المهلك. فبيقول كده القديس يوحنا، يقول لنا أما الملاك سمع يقول له دول ده اسمه المهلك، محدش طبعا يتباعه ولا حاجة. وله باليوناني اسم أبوليون، الويل الواحد مضى وذا يأتي ويلان أيضا بعد هذا، اللي هو البوق السادس والبوق السابع. فده وصف البوق الخامس. البوق السادس اللي زي ما كنا لسه بنقول له اسم تاني، اسمه الويل الثاني. يقول كده: لما حدث أو لما بوق الملاك دوت، انفك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات لكي يقتلوا ثلث الناس، إشارة إلى حرب عالمية ضخمة حدثت او ما حدثتش. ديت لسه بقى ايه؟ طبعا ما نعرفش. لكن برضو اللي علينا ان احنا نمسك في ربنا، وايه؟ نقدم توبة ونتمسك بيه، هو اللي يحمينا. فالويل دوت بيتكلم عن حرب عالمية ضخمة. يقول كده: اما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن اعمال ايديهم. زي ما كنت بقول لكم بقى، انه ازاي بدل ما الناس تسمع الصوت ده المفروض تعمل ايه؟ تتوب. لكن هنا بص يقول ايه؟ ان اللي لم يقتلوا بهذه الضربات، اللي ما اتضربوش بالضربات دي، ايه؟ يقول كده: لم يتوبوا عن اعمال ايديهم حتى لا يسجدوا للشياطين واصنام الذهب والفضه والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع ان تبصر ولا تسمع ولا تمشي، ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. يعني كانه بيقول حتى ما فيش حاجه معينه واحده ايه؟ حاول ان هم يتوبوا عنها. كانه ربنا هنا هو بيقول الليست دي، يعني كان ممكن في أول يقول لم يتوبوا خلاص، لكن يقول لم يتوبوا عن ده ولا ده ولا ده ولا ده. يعني عارفين لما واحد يقول ابنه حتى ما غيرتش حاجة، ما حاولتش ان انت قدم توبة. حين واحد يقول اصل انا بعمل وبعمل وبعمل الموضوع، اصل خلاص اسف يعني، حين اقول الكلمة دي ايه؟ ما هي بايزة بايزة. لا، لكن لو الواحد ابتدى حتى يحاول في ضعف معين، في خطية معينة، يحاول ان هو يتوب عنها، ربنا لما يبص ويلاقي الانسان حاول في حتة قد ايه، يبقى فرحان بيه قوي وقابله قوي، يديله فرصه اكتر. لكن رغم كل الويلات اللي شفناها والابواق اللي شفناها والامر الصعب ده، لكن كان ربنا يقول رغم كل ده ايه؟ اما بقيه الناس لم يتوبوا، لم يتوبوا. كانوا يا رب نقول طب انت ايه اللي منتظر؟ يقول نفسي زي ما قال لنا الانجيل ان الله يريد ان جميع الناس يخلصون. هو نفسه الناس تتوب. فإن كان بيسمح أحياناً بأصوات زي كده نحس إنها صعبة ومواقف صعبة عشان التوبة، وكأن ربنا بعد كل ده يتأسف يقول إيه؟ لم يتوبوا لا عن كذا ولا عن كذا ولا عن كذا، ويحط لنا الليست دي كلها. كأنه بيقول لنا قد إيه هو عاوز مجرد بداية توبة وتبتدي الحياة ديت إيه؟ تستمر. هنا يبقى خلصنا البوق الإيه؟ لغاية السادس. قبل ما يبوق الملاك السابع يوقف زي ما عم مرة فاتت، فاكرين في الختوم السابعة؟ قبل الختم السابع قالوا استنى ونختم الأول إيه؟ عبيد إلهنا على جباههم، وشاف المنظر بتاع المتسربين لين بتوب أبيض. هنا كمان نفس القصة، لما ربنا حس كده أن ممكن الأمور بدأت تصعب والناس تقلق، قالوا استنى قبل ما يبوق الملاك السابع يوقف. ونشوف كده ثلاث مشاهد مفرحة للمؤمنين، ثلاث مشاهد يوريهم لنا

مفرحة للمؤمنين، وكأنه زي ما بيقول ربنا يطمن ولاده يقول لهم ما تخافوش، حتى لو الولاد دي بتحصل للساكنين على الأرض زي ما قرينا، لكن أولاد الله زي ما فيه أمور صعبة بتحصل من أجل الناس اللي بعيد، كمان فيه للولاد ربنا للناس المتمسكة باسمه في مشاهد إيه مفرحة. المشهد الأول هو مشهد الملاك والسفر الصغير وأصوات العود السبعة الذي ختم عليه. تعالوا نقرأه، يقول كده: ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء تسربلا بسحابة وعلى رأسه قزح ووجهه كالشمس، رجلاه كعمودي نار، ومعه في يده سفر صغير مفتوح. طبعا الوصف ده ايه؟ نحس ان هو ايه بالظبط؟ مش ملاك ده، ايه ده؟ ربنا يسوع. طب ليه بيقول عليه ملاك؟ ما كلمة ملاك يعني ايه؟ يعني مرسل، فده يمشي على المسيح، لكن ده مش مقصود بيه ملاك عادي بالوصف اللي بيقوله ده. ده شاف ايه؟ المسيح. زي ما انتم شايفين كل رؤية قديس يوحنا بيعمل ايه؟ بيشوف المسيح. كل رؤية عمال يشوف المسيح، وكأنه عاوز يقول كده انا فيش حد هيطمنه غير ربنا يسوع. كل شوية يشوفه في الإصحاح الأول وفي الإصحاح الرابع، ودي هنا كمان كل شوية بيشوفه عشان يطمنه. فيقول شافه بهذا الوصف اللي وصفناه قبل كده واتكلمنا عنه قبل كده، لكن المرة دي يقول ومعه في يده سفر ايه؟ صغير مفتوح. فاكرين المرة فاتت كان سفر ايه؟ مختوم، كان مختوم، لكن هنا السفر اتفتح ليه؟ يقولوا الآباء كده لأنه خلاص كأننا بنقرب أكتر من آخر الأيام، فشاف هنا السفر إيه؟ مفتوح، لأن الله يريد أن هو يعلن لأولاده أمور تطمنهم، ويعلن في نفس الوقت للساكنين على الأرض دعوات أو إنذارات عشان يتوب. ويقول كده نعه في يده سفر صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض. ليه؟ كان عاوز يقول له انا ليا سلطان على البحر وعلى الارض، ما تخافش، انا ليا سلطان على الايه، على الكره الارضيه كلها، الميه البحر واليابسه، ليا سلطان على الاثنين يعني. وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الاسد. ان كان الصوت ده هنا شوفوا زمجره الاسد دي، ولاد ربنا في الموقف ده يعتبروا ده ايه؟ طمأنينة، لانه كانه عاوز يقول لهم ان كان شفته من شويه العدو الخير والملائكة بتوع التابعين ليه بيزمجروا كأسد، بس ده منظر، لكن أنا إيه؟ ليا سلطان. وفي نفس الوقت زي ما هو يطمن ولاده، لكن بالنسبة للأشرار يبقى إيه؟ يبقى مخيف، يبقى مخيف فعلا، لكن ولاده يفرحوا ويطمنوا إنه ربنا رعيهم وليه سلطان وليه هذه القوة طبعا. لكن يقول كده صرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد. يقول كده بعد ما صرخ إيه اللي حصل؟ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها. خلي بالكم احنا هنا بنتكلم في عنوان كبير اسمه الايه؟ الأبواق السبعة، وبوق ست ملائكة وفضل بوق واحد. فقبل البوق السابع يقول سمعت أصوات ايه؟ الرعود السبعة. وبعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها، يوحنا بيقول كنت مزمعا أن أكتب كالعادة زي ما سمع الخطوم السبعة وكتبوا الأبواق السبعة وكتب سمع الرعود السبعة، فجي يعمل إيه؟ جي يكتب. فسمعت صوتا من السماء قائلا لي إيه؟ أختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. هنا قال له ربنا إيه؟ لا، الرعود السبعة دي ما تكتبهاش، اختم عليها. ليه؟ إرادته، إرادته. هي إيه؟ بصراحة شديدة في اراء اتقالت كتير، بس بما ان ربنا قال له ايه اختم عليها، يبقى ما ينفعش نقعد نقول هي ايه. ما هو لو كان عايزنا نعرفها كان قال له اكتبها، لكن هنا قال له اختم على ما تكلمت به الرعود السبعه. يعني لما سمع الابواق كتب، كتب الرسائل، كتب الختوم، كتب، ما فيش مشكله، لكن هنا قال له اختم على ما تكلمت به، ما تكتبش، ما تقولش ايه ده. في بقى ناس قالوا ان ده يمكن استجابه بقى الطبيعه لربنا صوته اللي زمجر. في ناس قالت ان ده ممكن يكون قال فيها شكل او مواصفات او امتى يجي مثلا ضد المسيح، ما نعرفش، ما حدش يقدر يعرف، لان هو ربنا قال له ببساطه شديده ايه اختم عليها، فاحنا ما نعرفش. لكن كمان هي فرصه، لانه يعني مع ان ربنا بيقول لنا وبيعرفنا كل حاجه، ففي برضو أمور تظل إيه؟ غير معروفة. طب ده يخلينا نعمل إيه؟ حاجتين: نعيش مقدسين.

ونتوب بس، ده دورنا، ده دورنا نعيش مقدسين ونتوب. كانوا عايز يقولوا انه مش كل حاجه هتبقى معروفه، في حاجه مش هتبقى معروفه ديت ما تقلقناش. وكانه ان كان ربنا قبلها زمجر كالاسد وقال له انا ليه سلطان على الارض وعلى البحر وفي السفر في ايده، فبيطمنه ان انت يعني ما تقلقش، ربنا موجود له هذا السلطان، حتى لو في رعود قالت حاجات مخيفه ربنا مش عايزه تتكتب لكن ما تقلقش هو موجود يعني. فقال له كده اختم على ما تكلمت به رعود السبع ولا تكتبه. والملاك الذي رايته واقفا على البحر وعلى الارض رفع يده الى السماء واقسم بالحي الابد الابدين الذي خلق السماء وما فيها والارض وما فيها والبحر وما فيه الا يكون زمان بعد. يعني قال ايه؟ خلاص الوقت قرب، لما يحصل ده هيبقى الوقت قرب خلاص، لا يكون زمان بعد، بل في ايام صوت الملاك السابع اللي هو البوق السابع يعني، في ايام صوت الملاك السابع ما تأزمع ان يبوق يتم ايضا سر الله كما بشر عبيد الانبياء. والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني ايضا وقال اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الارض. فذهبت الى الملاك قائلا له اعطيني السفر الصغير، فقال لي خذه وكله فسيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلت صار جوفي مرا. إيه السفر ده؟ كلام ربنا. طب ليه يبقى في فمه كالعسل وفي جوفه مر؟ لأنه كلمة ربنا إيه؟ جميلة مفرحة جدا. طب ليه تبقى في جوفه مرة؟ قالوا الآباء ببساطة لأنه كلمة ربنا كانت هي جميلة وحلوة، بس على مستوى الحياة والتنفيذ بتحتاج جهاد. يعني علشان أحيا بالوصية أحيانا بلاقي إيه؟ في حاجات بتضدها، الموضوع مش بمنتهى البساطة. عايشين مثلا في وسط العالم اللي له فكر غير الوصية، غير فكر المسيح، فلما أجي أعيش بفكر المسيح بلاقي نفسي أحيانا إيه؟ ماشي عكس التيار، ضد التيار. إرادتي أحيانا تبقى عايزة تعمل حاجة مختلفة عكس ده، لكن لما الإنسان يعيش بالوصية يوصل للحلاوة دي. بس جميلة قوي أولا كلمة لما قال له خد السفر ده اعمل إيه؟ كله. يعني أحيانا كلمة ربنا الواحد ياخدها مجرد إيه؟ يقراها من بره من على السطح، فيقولوا لا كلمة ربنا مش عشان المعرفة السطحية ولا القراية السطحية، لكن تاخده تعمل فيه إيه؟ يعني ايه تاكلها؟ يعني ايه؟ يعني تاخدها وتدخل جواك وتدخل الى اعماقك، وانت تدخل الى اعماق الكلمه والواحد يعيش بيها زي ما قال له ارميا كده وجد كلامك فاكلته فكان لي للفرح ولبهجه قلبي. وجد كلامك فاكلته، الواحد ياخد الايه كده يقعد كده ياخد فتره يفرح بيها. عارفين زي ما واحد ياخد اكل مثلا يقعد كده ايه يعني يمضغ فيه يبقمه عشان ياخد فايدته، بالظبط كده الواحد ياخد ايه مش يقراها وعدى وخلص، لا ياخدها ويقراها ويصلي بيها ويفكر فيها ويتامل بيها ويقعد يرددها طول اليوم، فيبقى بياكلها فتبقى للفرح، تبقى مفرحه قوي، تبقى جميله قوي، وبعدين تبقى للحياه، فتبقى بتساعد الانسان انه يمشي عكس التيار بتاع العالم. فقال له كده خد السفر ده وكله، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. فقال لي يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. جميل أنه يقولوا كده لما تاخد السفر وتاكله تتنبأ، يعني إيه تتنبأ؟ يعني تعلم به. فكانوا بيقولوا لما أنت الأول تاخد كلمتي وتاكلها وتشبع بيها وتفرح بيها بعدها تعمل إيه؟ تتنبأ، تعلم بيها. طب مين قال له تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين؟ تبقى بتعلم بيها، تبقى بتتكلم بيها، تبقى بتوصل الكلمة اللي انت كلتها وشبعت بيها وفرحت بيها إلى كثيرين، إلى كثيرين. بس المهم عشان تعرف توصلها لازم الأول انت تاكلها وتشبع بيها، مش مجرد تاخد كلمتين وتقول هروح أقولهم هروح أوصلهم، هيبقوا إيه؟ ملهمش معنى وملهمش طعم. فكرين بالظبط زي سفر أعمال الرسل لما الناس اللي عارفين بولس الرسول وشافوا كده واحد عليه روح نجس فروح قالوا له

إيه؟ قالوا له نستحلفك باسم يسوع الذي يكرز به بولس إنك تخرج منه. يقول إيه؟ رد عليهم الروح قال له بولس أنا أعرفه ويسوع بقى أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟ يقول كده إيه كلمة غريبة، يقول لك فقوي عليهم. أم قوي عليهم ليه؟ هذا مش كلام، مش شافوا بولس بيعمل كده وشافوا بولس بيقول كده فراحوا يقولوا له كده ولا حاجة. لكن لو بولس اللي وقف على الكلمة دي لا تفرق. ليه؟ هو شبعان بالكلمة، هو وكلها زي ما هنا بيقول. فالفكرة زي ما بقول مش مجرد كلام باخده أقوله، لكن أكله وعيشه وهضمه ودرب نفسي عليه وأبقى بجاهد فيه. مش بقول إن الواحد يبقى كامل فيه يعني يبقى بيعمله 100%، لكن على الأقل يبقى بيجاهد فيه وبيحاول إنه يعيش بيه. ما قال له كده هيبقى في جوفك إيه؟ مر. كان عاوز يقوله لسه فيه الجهاد دوت يعني. لما الواحد يبقى عامل كده يقوله كده ساعتها تتنبأ وتعلم وتوصل الكلام دوت لناس كتير. ده المشهد الأول. احنا اتفقنا وقف قبل البوق السابع وراله ثلاث مشاهد. المشهد الأول شاف الملاك دوت اللي قلنا ده المسيح اللي في ايده سفر صغير وقال له خد كل السفر ده وتنبأ. المشهد الثاني شاف مشهد قياس الهيكل. يعني ايه قياس الهيكل؟ يقول كده ثم أعطيت قصبة شبه عصا ووقف الملاك قائلا لي قم وقس هيكل الله والمسبح والساجدين فيه. قال له خد العصاية ديت قصبة ديت وقيس بيها ايه؟ قال له قيس الهيكل والمسبح وايه والساجدين فيه. زي ما كنا بنقول كده زي ما قرينا هو كأنه مثال كده لتقييم وإشارة إلى ايه؟ حصر الأمناء. عارفين لما حد يبقى بيقيس كده مكان معين ده تبعه عايز يقول ان ده ايه بتاعي ويقفله مثلا يحط له سور. فهنا بيقول له كده قيس الهيكل والمسبح والساجدين فيه. كانوا عاوز يقول له انه ولادي اللي موجودين او مرتبطين بايه بالهيكل والمسبح واللي بيسجدوا ليا دول ايه مقيدين عندي محصورين موجودين في سفر الحياة. فاكرين لما ربنا يسوع قال للمرأة السامرية قال لها كده الله طالب مين اللي بيسجدوا له بالروح والحق دولت اسمهم مكتوب في سفر الحياة. عشان كده هنا الموقف الثاني او المنظر الثاني اللي ربنا يعلنه ليوحنا يقول له خد وقيس الهيكل والمسبح والساجدين فيه. بصوا يكمل يقول له ايه؟ يقول له اما الدار التي هي خارج الهيكل ايه؟ اطرحها خارجا ولا تقصها. ليه؟ مش بتاعتي. قل لانها اعطيت للامم وسيديوسون المدينة المقدسة 42 شهر. يقول له دي اعطيت للامم مش تبعي ما تقسهاش. اللي فيها دول مش تبعي دول الساكنين على الارض زي ما قال الخارج الخارج اللي بره. لكن الهيكل والمسبح والساجدين فيهم دول بتوع ربنا محصورين معروفين معدودين مقيدين عنده عارفهم لانهم امناء يسجدوا بالروح والحق. لكن اللي بره قال له الحته اللي بره الدار الخارجيه ديت او الدار اللي خارج الهيكل ايه اطرحها ما تقسهاش. حكايه 42 شهر هنلاقي خلال بقى الفتره اللي جايه في سفر رؤيا يذكر مده يذكر مده يقولها بكذا شكل. اول شكل منها 42 شهر. الشكل الثاني 3 سنين ونص. والمره الثانيه هيقول له 1260 يوم. ومرة الثالثه يقول له زمانين وزمان ونصف زمان. كل الاوصاف ديت للفتره دي فتره 3 ونص ديت 3 ونص ديت ايه ديت فتره مؤقته ونص السبعه نص عدد الكمال. يعني كانوا بيقولوا انه مش هتفضل الامور كده ده ايه لوقت لفتره بس هتعدي وهنخش كده ايه في ملك المسيح. لو في دقيقه 3 سنين ونص مش لازم سنين سنين زي بتاعتنا بس عايز يقولوا انها ايه فتره مؤقته وهتعدي ونوصل بعد كده نبقى مع المسيح. فهنا يقول له تفضل المكان دوت او الرؤيه دي 42 شهر. ده الموقف الثاني. الموقف الاول بتاع الملاك اللي ماسك السفر الصغير، الموقف الثاني بتاع قياس الهيكل والامناء، الموقف الثالث بقى هو ايه مشهد الشاهدين اللذين يرسلهم الله في اخر الايام. واغلب المفسرين قالوا ان هم إليا وأخنوخ. في رأي بسيط يقول إن هم إليا وموسى لكن أغلب المفسرين قالوا إنهم إليا وأخنوخ. يقول كده وسأعطي لشاهدي فيتنبأان 1260 يوم.
داود برضو ايه، بس عايز اقول حاجه، انه لو جينا نحسبها 1260 يوم هتلاقي فيها فرق شويه ايام، 3 سنين ونص او 2 شهر، فرق شويه ايام. قالوا المفسرين انه فرق الايام ده هو اللي هيبقى فيهم الشاهدين دولت بيتنبؤوا فتره وبعدين يبتدوا 3 سنين ونص يعني، لكن تقريبا هم قريبين من نفس الفتره. سأعطي لشهدي يتنبأان 1260 يوما لابسين مسوحا. لابسين مسوح لانهم ايه؟ يعني مش جايين يتنعموا بتنعمات العالم يعني. هذان هما لما جه يوصفهم يقول ايه؟ هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان امام رب الارض. يقولوا الاباء ان وصفهم وصفين يحتاجهم الانسان في هذا الوقت. اولا هما الزيتونتان، الزيتون او غصن الزيتون يرمز دايما لايه؟ للسلام. كانه في وسط الموقف الصعب ده ربنا بيرسل سلامه لاولاده. الزيتونتان ومنارتان ينوروا. فاكرين لما قلنا من شويه انه قال كده يحدث ايه؟ ظلمه والشمس تظلم والقمر يظلم والنجوم تظلم، فيبعت لاولاده الشاهدين دول يوصفهم الوصفين دول، الزيتونتان والمنارتان، يعطوا سلام ويعطوا نور، يعطوا استنارة لأولاد ربنا اللي ماشيين في طريق. القائمتان أمام رب الأرض. بص يقول إيه؟ وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعدائهم. طبعا زي ما احنا عارفين أن دي رموز، يعني مش هتخرج نار فعلية يعني، لكن عاوز يقول إن هم هيبقوا إيه؟ محميين يعني، في حماية الله. يجوا والناس هتحاول تأذيهم لكن هيبقى إيه؟ محميين. ويكمل يقول وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما هكذا لابد أنه يقتل. اللي عايز يؤذيهم ده بيقتل. هذان لهما السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما. طبعا دي اتقالت أو واضحة في حياة إلي. ولهما سلطان على المياه أن يحولها إلى دم. عشان كده في ناس قالوا ده إيه؟ ممكن يكون موسى، عشان موسى حول المية لدم. لكن زي ما قلت أغلب المفسرين قالوا إن هم إلي وأخنوخي. وأن يضرب الأرض كل ضربة كلما أراد. ومتى تمم شهادتهما، لما يعملوا دورهم يعني لربنا بعيتهم، بص يقول إيه؟ فالوحش الصاعد من الهوية سيصنع معهم حرب وإيه؟ ويغلبهما ويقتلهما. طب يا رب أنت لسه كنت فوق بتقول إن هم إيه؟ ما حدش يقدر يؤذيهما لأنهم ربنا بعيتهم إيه؟ رسالة. لكن هيجي وقت الوحش يحس ان كأنه ايه؟ غلبهم. بس بصوا يكمل يقول ايه؟ وتكون جثتهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم ومصر حيث صلب ربنا ايضا. هو طبعا يعني مفهوم انه الكلام ده هيكون ايه؟ في اورشليم يعني. لكن يقول كده المدينة دي ساعتها تدعى روحيا. يعني ايه روحيا؟ يعني كان عاوز يقول بوصف روحي تدعى ايه؟ سدوم ومصر حيث صلب ربنا ايضا. سدوم اللي كان فيها ايه؟ عاوز يقول ربنا ان وقتها يبقى العالم عامل زي سدوم اللي الشر فيها ايه؟ بقى منتشر جدا الى درجة صعبة يعني. ومصر، لانه مصر ديت اللي عملت ايه؟ يعني استعبدت اولاد الله وزلتهم، لكن ربنا عمل ايه في اولاده؟ خلصهم بعجب. فعشان كده بيقول تدعى روحيا ايه؟ سدوم ومصر. بس فكرة او كلمة حيث صلب ربنا ايضا، هو ربنا صلب في مصر؟ لا. امال ايه دي؟ قالوا الاباء ان دي كأنها اشارة لخروف الفصح. ما خروف الفصح اتذبح فين؟ في مصر. وخروف الفصح كان اشارة للمسيح، لصليب المسيح. فكانوا بيقول زي ما حصل كده في مصر ان كانوا الشعب مذلول وتعبان وخروف الفصح اتذبح، وبعدها الشعب نال حرية. فإشارة للدوت يعني. يقول كده وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما إيه؟ 3 أيام ونصف، نفس الفترة. هيشوفوا إن هم ماتوا والجثة بتاعتهم موجودة 3 أيام ونصف، ويحسوا إن هم إيه؟ انتصر. يقول كده ولا يدعون جثتيهما تضعان في قبور، ويشمت بهما الساكنون على الأرض ويتهلل. مش بس كده، يقول إيه؟ ويرسلون هدايا بعضهم لبعض. يعني يحسوا بايه؟ بانتصار، انه خلاص بقى يعني موتناهم. لان هذين النبيين كان قد عذب الساكنين على الارض، عذبوهم بايه؟
قداستهم بكلمة ربنا بالشكل

الشهادة للمسيح. لكن يقول كده: ثم بعد 3 أيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله فوقف على أرجلهما. زي ما قلنا إن فترة 3 أيام ونص اللي يبدو فيها إنه الشر كأنه منتصر، بس كأنه ربنا بيقول لنا إيه؟ مش دي النهاية، مش دي النهاية، الشر هينتصر. وبنشوف حياتنا إنه أحيانا الشر ينتصر لفترة، بس يقول لنا إيه؟ دي النهاية. 3 أيام ونص وبعدين إيه؟ يقوموا على أرجلهما. طبعا أغلب الأباء زي ما بقول تاني قالوا إليا وأخنوخ، لأن هما الاثنين إيه؟ ما ماتوش، فييجوا ويموتوا ويقوموا تاني في آخر الأيام. فيقول كده ويأكد لنا انه مش دي نهاية الشر. نهاية الشر يبدو انه هو تسلط وانه هو كسب وانه هم يبعثوا لبعض هدايا ويبقوا فرحانين قوي، لكن ما تفضلش كده. بعد 3 أيام ونص يدخل فيهم ايه؟ روح. ممكن دي تشبه شوية رؤية حزقيال اللي شاف على العظام اليابسة ودخل فيهم روح وقاموا. فانا يقول برضو نفس الكلام. يقول بعدها: ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهم: اصعد اصعدا الى هنا. يطلع بقى تاني لفين؟ السماء، بعد ما كملوا الرساله بتاعته. فصعد الى السماء في السحابه ونظرهما اعدائهما في تلك الساعه حدثت زلزله عظيمه فسقط عشر المدينه وقتل بالزلزله اسماء من الناس 7000. احنا ندخل على البوق السابع اللي هو الويل الثالث، لكن زي ما اتفقنا قبل الويل الثالث ده حصل ايه؟ حصل توقف، ربنا بيطمن ولاده عن طريق 3 مشاهد. مشهد ظهور ربنا يسوع ماسك سفر صغير، مشهد الثاني بتاع قياس الهيكل والمذبح والساجدين فيه، المشهد الثالث بتاع ارسال ايليا واخنوخ اللي هيجوا يسندوا اولاد ربنا الزيتونتان والمنارتان، ويبان انهم كانهم اتغلبوا، بس ايه؟ يقوموا ويعلنوا حق ربنا. في النهاية يجي نهاية الرؤية دي، تيجي بقى البوق السابع اللي هو الويل الثالث. يحدث أصوات عظيمة من السماء لتعلن كمال ملكوت الله على النفوس. زي يبقى في النهاية في الأواخر اللي بيها يعلن كمال ملكوت الله على النفوس. يقول كده: وصار الباقون في رعبة وأعطوا مجد لإله السماء. الويل الثاني مضى، هو ذا الويل الثالث يأتي سريعا. ده قبل ما يبوق. يقول كده: ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلا: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين. بعد بقى إيليا وأخنوخ لما يقوموا ويصعدوا سمع الصوت الجميل ده. طبعا ده صوت بالنسبة لأولاد ربنا إيه؟ مفرح جدا، مفرح جدا، نهاية الشر. ويقول كده: سيملك، صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين. رجعنا تاني نسمع التسبيح. والـ24 شيخا الجالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت وغضبت الأمم، فأتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا، ولتعطي الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. خلي بالكم قوي من كلمة يقوله كده إيه؟ ولتعطي الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين وإيه؟ والخائفين اسمك. اللي فيهم مخافتك يا رب، اللي فيهم مخافة ربنا، يجي ربنا بقى يعطيهم الغلبة والنصرة ويعطيهم أنهم يملكوا معه. الخائفين اسمك، اللي فيهم خوف ربنا وعايشين بيه. قد إيه بقى الختام ده؟ رغم أنه كانت الأبواق اللي فاتت شوية صعبة، لكن أنا أقول كده إيه؟ خلص، له كل السلطان، يملك على الكل، وتسبحوا الـ24 قسيسا الجالسين على العرش، سبحوه ويقولوا له كده: نشكرك لأنك إيه؟ لأنك خست قدرتك العظيمة وملكت. كانوا منتظرين يعني الفرصة دي. وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله. طبعا تابوت عهده هنا ده إيه؟ رمز لحضور الله، يعني مش تابوت العهد بتاع العهد القديم. وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. زي ما كنا قلنا، 1260 يوم تقريبا، هي 42 شهر، 3 سنين ونص، 80 وزمان ونصف زمان، ده كلهم نص الرقم 7، يرمز لموضع ناقص مؤقت للكنيسة ونصرة مؤقتة للشر على الكنيسة، لكن ما بتفضلش كده. تطبيق اللي ناخده المرة دي في الرؤية دي، زي ما قرينا كده، ما يقوله كده: قيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيء أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جبهتهم.

لنا فكر المسيح عايشين بيها ولا لا. فناخد التدريب لينا الاسبوع ده النقطتين دولت، نشكره على دهنا ليه اللي اداها لنا، وكمان نراجع نفسنا سلوكنا حسب فكر ربنا ولا حسب العالم، لان نبقى من الساكنين على الارض. ما هو الباقيين اسمهم مش ساكنين على الارض، لكن ولاده اللي عايشين بفكره اللي شبهه هم دول اللي يبقوا ايه مطمنين مفيش اي شيء يجي عليهم. لربنا المجد دائما ابديا امين. تفضل صلي. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، لا نذنبنا ما نغفر نحن ايضا للمذنبين لينا، ولا تدخلنا رب التجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لابد امين. محبه الله الاب ونعمه ابن الوحيد ربنا الهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركه موهبه الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، لنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. خلصنا قبل كده المجموعتين أو السلسلتين الأولانيين، سلسلة السبع ختوم وسلسلة السبعة أبواق. طبعا السلسلة الأخيرة اللي هي سبعة جامات، سبع جامات كنت زمان لما أقعد أقرأ فيهم أقول ليه يا رب كده الضيق والمرارة اللي بتحصل، خاصة هنشوف كل جامة تتكب تحصل كارثة في العالم. فامبارح الحقيقة في آية جميلة شغلتني أول مرة أسمعها أو يعني أفكر فيها في سفر ابن سيراخ. الآية دي حسيت امبارح إن دي المفتاح بتاع السفر. يقول إيه؟ يمكن كتير فينا ما سمعوهاش. لماذا يتكبر من هو تراب ورماد وقد أنتنت أحشاؤه مدة حياته؟ أقولها تاني. لماذا يتكبر من هو تراب ورماد وقد أنتنت أحشاؤه مدة حياته؟ الآية عشرة، آسف، سيراخ الأصحاح العاشر الآية التسعة. الحقيقة امبارح كده والنهاردة الصبح وأنا قاعد الآية دي شغلاني قوي، فحسيت إن ربنا جايبها لي كده في الوقت المناسب عشان أفهم موضوع السبع جامات. بيتكلم ابن سيراخ عن ليه الكبرياء بتاع الإنسان، وبيعتبر زي ما بيقول القديس أغسطينوس إنه بدء الخطية ورأس الخطية هي الكبرياء. الكبرياء هي الكارثة اللي حلت من خلال إبليس وبعدين لقطناها منه فبالتالي ضاعت حياتنا. القديس أغسطينوس بيربط بين الكبرياء وبين الآية اللي سمعناها دلوقتي، بيقول إيه هو الكبرياء؟ ايه هو الكبرياء؟ كبرياء ابص كده لنفسي اقول انا انسان متعلم، انا انسان صاحب سلطان، انا انسان صاحب مواهب، انا ليا شعبيه، انا ليا قدره سواء في الالحان، في الانجيل، في الموسيقى، في الحرب، في تنظيم الامور. يعني الكبرياء ما بيعتقش، يدخل جوه الكنيسه يقش وبره الكنيسه يضيع، يعني مش خاص بفئة معينة خارج الكنيسة، ده ممكن يدخل إلى أعماق جوه الكنيسة ويضيع الناس أو حتى بالأخص القادة في الكنيسة. فبيقول القديس أغسطينوس مفهوم جميل للكبرياء. الكبرياء هو حاجة واحدة، إن الإنسان بدل ما يبص جوه يشوف ربنا يبص بره ينشغل باللي بره. يعني الكبرياء هو خروج النفس عن معرفتها الداخلية وانشغالها بالأمور الخارجية. ولذلك تلاقي كتير من الآباء وخاصة القديس باسيليوس ليه عدة مقالات جميلة اسمها أعرف نفسك، ادخل جوه نفسك انت مين. ويقول حاجة عجيبة باسيليوس الكبير، يقول غالبية البشر حتى اللي جوه الكنيسة احيانا ينشغلوا او يهتموا بما لنا ولا يشتغلوا بنا احنا انفسنا. يعني كل اللي يهمني ايه موهبتي، ايه قدرتي، ايه امكانياتي، ايه سر نجاحي، لكن انا مين ما تشغلنيش. ولذلك الاتضاع يبقى هو ايه؟ دخول الانسان الى اعماق نفسه ويكتشف العباره اللي قالها السيد المسيح، ملكوت الله ايه؟ داخلكم. بره الواحد يبص في ده وده، ماذا يقول الناس عني؟ او ماذا حتى انا اقول عن نفسي؟ ادور على الحاجات البرانيه. لكن لما الانسان يدخل في الاتضاع ينسى اللي بره، يدخل جوه يلاقي المسيح ياخده في حضنه ويعيش ملك جوه اعماقه.
حسيت في السبع جامات، ودي يعني ده بعتبرها آخر الضربات طبعا لغاية مجيء المسيح، عبارة عن دعوة من الله طبيب النفوس: ادخل إلى أعماقك واكتشف، أسف أقول الكلمة دي، النتانة الموجودة فينا. يقول له إيه؟ لماذا يتكبر من هو تراب ورمال؟ تكبر على إيه؟ ادخل جواك، قد أنتنت أحشاؤه مدة حياته، سايب الفساد يدب والنتانة تطلع وريحة الخطية جوه، وقعد بيفكر بالإيه؟ زي يشبهها زن القديس مقاريوس، زي مثلا واحدة ست عيانة يقولوا لها أنت تعبانة ولازم تعملي عملية ومش عارف إيه، تقول لا لا الحل بسيط، هو شوية مكياج يبقى شكل جميل وانتهت القصة. تقول لها ده أنت عيانة، تقول لك هو أنت شايف منظر وحش؟ ما هي المكياج مغير إيه؟ منظرها. إحنا بنعمل كده، نعمل شوية مكياج برانية لكن جوه سايبين النتانة موجودة في داخلنا. فالدعوة بتاعت النهاردة في سكب الجامات السبع اللي تسمى غضب الله، هي في الواقع غضب الله، حزن الله علينا لأننا لا نهتم بأعماقنا الجوانية ولكن مشغولين بالبر. فعمل هذه الجامات السبع إن أنا أفوق لنفسي وأرجع إلى أعماقي. نشوف الرؤية تقول إيه. وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. فمضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدثت دمامل خبيثة ورضية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورة. أول حاجة قبل ما يبتدي بالجامة الأولى، أول حاجة قال سمعت صوتا عظيما من الهيكل، موضوع خطير، قائلا للسبعة الملائكة. مين اللي بيتكلم؟

طبيب رب المجد يسوع بيقول لسبع ملائكة بالروح القوة صوت عظيم من الهيكل: امدوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. ده معناها ايه؟ معناها بيقول لكل واحد فينا: انا هبعت لك ملاك علشان تكتشف النتانة الموجودة جواك، علشان تعرف حقيقتك وتدرك انك تراب ورماد، ترجع الى اعماقك فاقيم في داخلك واقيم منك هيكل الله ومسكن لروحه القدوس، واجعل ملكوتي في داخلك. فاول حاجه بتطمني ان اي تاديب جاي من خلال هذه الجامات خارج بسماح من الله، والله كل الحب حتى غضبه حب. حتى ما يغضب على واحد مش بيغضب عشان ينتقم، ينتقم عليه هو مش خسران حاجة، لكن هو بيغضب لأنه ابنه أو بنته بعاد عنه، عايز يديهم شركة الأمجاد السماوية. السبع جامات دول إيه؟ الجام الأول يقول إيه؟ مضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدثت دمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. نفسي نحط الجامات السبع مع الضربات العشر. صحيح مش نفس الترتيب لكن نفس الهدف. لما بص للضربات العشر ألاقيها كشف ليا في أعماقي عن الفساد اللي فيا، علشان مش علشان يدني، لكن علشان أرجع له فيشيل كل الفساد ويديني شركة المجد. فأول ما بدأ بالأرض، سكب جامه على الأرض. لو أخذنا الجانب الرمزي، لأن الكتاب سفر الرؤيا سفر رمزي، نقول مين هي الأرض؟ مين هي الأرض؟ نسأل أغسطينوس، نقول له إيه رأيك في الأرض؟ إيه الفرق بين الأرض والسماء؟ قال الأرض هي أنت والسماء هي أنت. الأرض إذا أنت جعلت الجسد الترابي اللي من الأرض هو يبقى القائد، تبقى أنت أرض. السماء هي النفس المخلوقة على صورة الثالوث القدوس، إذا سلمت القيادة لروح الله الساكن فيك تبقى أنت سماء. في عبارة جميلة يقولها العلامة أوريجانوس، يقول إيه؟ يقول ربنا قال لآدم إيه؟ قال له أنت أرض أو أنت تراب، وإلى تراب إيه؟ تعود. طب وأنا رب هتقول لي إيه؟ هيقول لي أنت سماء وإلى سماء تعود. ده الفرق بين إيه؟ الإنسان خارج المسيح والإنسان داخل المسيح. يعني مفيش نص نص، يا إما كلنا أرض يا إما كل الإنسان، يعني يا إما كل الإنسان سماء. ولذلك يقول أحد الآباء في مناظرات يوحنا كاسيان، يقول البشر ثلاث أصناف: الإنسان الروحي، ده زي ما بيقول بولس الرسول، والإنسان الجسداني، والإنسان الطبيعي. إيه الإنسان الروحي؟ وإيه الإنسان الجسداني؟ وإيه الإنسان الروحي؟ الإنسان الروحي اللي بقي سما، الروح مسيطرة، روح الله مسيطر علي في أعماقي، فكل كياني بيتحرك كما لو كنت كملاك الله على الأرض. حتى الجسد تقول له هعمل لك عزومة، يقول لك عزومة إيه؟ ولا تفرق، تديني طبق في أي أكل مهما كان ثمنه من أي مكان، ما يفرقش عن سندوتش فول الواحد بياكله. أحيانا الواحد يأكل السندويتش الفول يلاقي أحلى من أي أكلة تانية. فالإنسان الروحي إنسان ليس للجسد سلطان عليه، لكن الروح هي اللي بتحرك الجسد. فده يبقى إنسان سماوي أو شبه سماوي، صح التعبير. الإنسان الجسداني ده اللي نسميه الأرض، تلاقي طول النهار
ياكل من هنا ويجوع من هنا، وياكل ويجوع ويلبس وما يغيرهوش، ويلبس الحاجه ويرميها ويدور على حاجه احلى، ويبص الموديلات الجديده شكلها ايه، وكل حاجه، حتى الجزم، حتى اي امر، كل ما يشغله جسده وشهواته وامور العالم تخلي الانسان ارضي. فيقول عن هذا الانسان الارضي ايه؟ يقول له يبعث له دمامل لأنه حامل سمة الوحش ويسجد لصورته. عايز يقول إن سر إن أنا أرضي إن لازق في الوحش بدل ما لازق في المسيح. اقتربوا إلي يقول رب الجنود فأقترب إليكم يقول رب الجنود. دول إيه؟ يسمعوا الصوت مش من المسيح، ده يسمعوا الصوت من الوحش. تعالي وأنا أديك كل حاجة. مرة واحد بيتكلم واحد تاني بيقولوا انت بتعبد الشيطان ليه؟ ايامه كانت الهوجه بتاعت الشيطان. قال له بصراحه بطلب من المسيح ما بيدينيش، بطلب من الشيطان يا دوب اخلص الطلبه الاقي الحاجه جاتني، اروح لمين؟ فده الانسان اللي يلتصق بالوحش ويظن ان الوحش يشبع احتياجاته، ولا يدرك ان هو ايه، مصاب بدمامل حتى جسده اللي هو يظن مصدر سعادته يتحول يبقى مصدر بلاياه ومتعبه. الملاك الثاني: ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر فصار دما كدم ميت، وكل نفس حية ماتت في البحر. الأولاني اللي هي ضربة الدمامل دي بالنسبة في الضربة يعني تقابل الضربة السادسة في الضربات العشر بتاع أو الضربات العشرة بتاعت مصر. الحالية الملاك الثاني الضربة حولت البحر إلى دم كدم ميت، يا ريت دم حتى عدل لكن دم ميت. البحر يشير لإيه؟ البحر يشير أمواجه ما تقفش خالص. يعني لو جيت كده بنيت لك أوضة على شاطئ البحر، مش النهر، على شاطئ البحر، تلاقي إيه؟ ما تعرفش تنام إلا لو أخدت على إيه؟ لو أخدت على الضوضاء أو الاضطراب. ولذلك يقول في سفر الرؤيا عن السماء الجديدة والأرض الجديدة ولا يكون إيه؟ للبحر موضع، ما فيش مكان للبحر في السماء، لأن ما فيش حاجة تقلقك. فإن كان الفئة الأولى اللي أخذت الضربة أو الجامة الأولى تمثل الإنسان الجسداني المحب للجسد والخاضع للشهوات، فالضربة الثانية للإنسان اللي دايما غاوي قلق. آسف أقول كتير إحنا واعيين في الحتة دي. حتى لو ربنا جاب له حاجة كويسة بدل ما يقدم ذبيحة شكر ولو أشكرك يا رب على اللي أنت جبته، يقول يا ترى الحاجة دي بكرة هتروح مني ولا قاعدة؟ طب خليك النهاردة فرحان، غاوي تعكن على نفسك. فالفئة الثانية هي فئة الإنسان المضطرب، لأنه معتزل مصدر سلامه رب المجد يسوع، فكل شيء يتحول إلى موت، حتى المية تتحول إلى دم ميت. دي تقابل الضربة الأولى في الضربات العشرة. الملاك الثالث: سمعت ملاك المياه يقول ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه فصارت دما. أولاني البحر النمرة، يعني نمرة اثنين، وده الأنهار وينابيع المياه. وسمعت ملاك المياه يقول عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلا نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. حتى خطيرة قوي. الملائكة بتفرح بالقديسين، الملائكة بتفرح لما الإنسان بيتعمد،
الملائكة بتتهلل لما بنقدم قداس، ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم من نعمة ربنا إن الكاهن وهو بيصلي ما

شوف الشاروبيم وهم يطيرون حول المذبح يسبحون الله من أجل هذا العمل العجيب أن يقدم جسده ودمه حياة أبدية لأولاده. فالملائكة بتفرح بفرح أو بخلاص الناس وبتأن لهلاك الأشرار. فلما الأنهار، المفروض النهر ده كنا زمان طبعا قبل التكنولوجيا الحديثة ولا زال طبعا يقولوا نهر النيل إيه يعتبروه

الله اللي أوجدت مصر بالصورة الجميلة، مش مثلا منطقة صحراوية. هذا البحر تحوله، لو نهر النيل ده تحول إلى مياه ميتة يبقى يعمل إيه؟ يلم الجراثيم ويلم الحشرات ويلم الحيوانات، والإنسان ما يلاقيش عشان يشرب. والخطورة مش بس الأنهار، حتى ينابيع المياه. يعني لو واحد ضرب يعمل كده، يضرب مياه تحت الأرض، بدل ما تطلع له مياه تطلع له إيه؟ دم ميت. فالإنسان المضطرب يفقد كل حياة. فده يشير للإيه؟ للإنسان، للناس اللي بيضطهدوا كنيسة الله، أو الناس اللي بيتريقوا على المؤمنين. عشان كده يقول ليه حول المية إلى دم؟ قال لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا. والملائكة في حزن بيقولوا له بصراحة يا رب، العيب مش منك، العيب منهم. عادل أنت أيها الكائن، والذي كان والذي إيه؟ سيكون. أنت الإله الكائن الحاضر والماضي والمستقبل أيضا، لأنك حكمت هكذا. مع أن ده ملاك المياه والأنهار بتجيب مياه حية، قالوا ولو تحولت لدم، لكن ده بسبب الخطايا. ثم ثكب الملاك الرابع، قامه على الشمس. أولاني على، بكرر ما يمشي عشان ما ننساش، الأولاني قلنا على الأرض، الثاني على البحر، الثالث على الأنهار والينابيع، الرابع على الشمس. عملت إيه؟ فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما، وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوا مجدا. لما سكب الجام على الشمس، بدل ما الشمس تبقى مصدر نور، وبدل ما تبقى مصدر حيوية للإنسان والحيوانات وللكائنات على الأرض، صارت الشمس مصدر إيه؟ ولعت نار. فبيقول أعطت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراق. دي تشير لإيه؟ للإنسان الذي يرفض شمس البر رب المجد يسوع. حتى السيد المسيح اللي جاي لأجل خلاصنا صار بالنسبة للأشرار موضوع عثرة. والسيد المسيح وبخ اليهود في أيامه، قال لو لم أكن قد جئت لكانت إيه؟ كان دينونته أخف. لكن مجيء المسيح أصبح دينونة، لأنهم رفضوا المخلص. فالشمس المفروض تكون للإنارة تحولت إلى إيه؟ إلى ظلمة، زي الضربة التاسعة. الضربة، أنتوا عارفين الضربات عشرة، الضربة الأخيرة هي قتل الأبكار، أبكار المصريين، حتى أبكار الحيوانات. اللي قبلها مباشرة أخطر، يعني أخطر حاجة دي النهاية اللي بعدها تحصل قتل الأبكار، إن سادت ظلمة على الأرض المصريين. في سفر الحكمة يتكلم عن هذه الظلمة فيقول إيه؟ يقول تخيلوا معايا لما سادت الظلمة. المنطقة دي مثلا بتاعت العبرانيين، النور مولع والناس بتهيص وعاملة حفلات وبتتكلم والأمور ماشية، والتاني اللي على البوردر يعني ودخل في أرض المصريين يلاقي ظلمة، والواحد مش شايف قدامه، حتى البعيد النور اللي في اللي جنبه ده ما بينورش عنده، مجرد شايفه نور وشايف الناس فرحانة، لكن هو مش شايف حتى لمدة لبعد سنتيمتر واحد. فبيتكلم في سفر الحكمة، يا ترى الناس اللي كانوا في الحقول عملوا ايه؟ بيهم مرتبكين. خيل واحد دنيا ظلمة، لا عارف المية فين، ولا عارف الأرض كويسة، ولا عارف هيقابل مين، ولا هل

الحيوانات البرية والحيوانات المفترسة في وسط الضلمة هايجة وداخلة عشان تدخل جوه البيوت، فصاروا في حالة مرارة. ولما فرعون جاب السحرة علشان يعملوا نور بالسحر بتاعهم، فبقي النور في نور لكن ما ينورش بره. يعني تخيل كده شايف لمبة لكن خارج اللمبة سنتي واحد مش منورة، فبقوا الشياطين موضع رعب، موضع رعب. نور بيتحركوا لكن مش بينوروا، عبارة زي حتة الايه، زي الشمعة، فتيلة الشمعة المطفية يدوب لون الأحمر، وواحد ماشي بيها في الضلمة شايفين حاجة حمراء بتمشي لكن مش عارفين، مش قادر يشوف أي حاجة حواليها. فضربة الظلمة دي خطيرة، خلاها ربنا في الضربات العشر قبل هلاك أو قتل الأبكار، لأن حب يقول لهم أن قتل الأبكار ده ثمرة من ثمار الظلمة اللي انتوا بتعيشوا فيها. في حتة خطيرة يقولها القديس أغسطينوس في كل هذه الضربات، يقول هذه الضربات مش عقوبة جاية من برة، دي عقوبة جاية من جوه. يعني أنا ما فيهاش شمس البر، يبقى ما فيش نور، فيبقى فيها ظلمة. دي مش عقوبة بيدهاني ربنا بيقول لي أنت رفضت النور أخليك في الظلمة، لكن دي ثمرة طبيعية للخطية الرافضة لشمس البر، فيبقى الإنسان مظلم. الظلمة دي هي العقوبة. ولذلك على ما أظن ماري إسحاق السورياني أو القديس مقاريوس الكبير يقول عقوبة الخطية هي الخطية نفسها. تخيل إنسان بيكره، طب يعاقبه بربنا بإيه؟ طب ما هو واخد العقوبة، قرفان من نفسه، مش قادر يحب حد، حاسس كده ملهوش مكان، حاسس إن الدنيا ضيقة قدامه، مفيش حيوية. أنت جبت لنفسك الإيه؟ ثمرة الخطية هي الخطية نفسها. فثمرة رفض شمس البر هو إنه إيه؟ إن تطلع إيه؟ الظلمة اللي اختارها الإنسان، لكن مش جات بأمر من ربنا إن الظلمة تدخل. الظلمة ملهاش وجود. يعني النهاردة الوجود النور في الكنيسة هنا إيه؟ الكهرباء. طب لو طفيت النور يجي إيه؟ طب إيه هي الظلمة؟ عدم وجود النور. ولذلك كان زمان يقولوا مين مصدر الشر؟ فكان الغنوصيين يقولوا في إله اسمه إله الخير ده جاب النور، وفي إله اسمه إله الشر جاب الإيه؟ جاب الظلم. إله الخير يعلمك الخيرات والأعمال الصالحة، الثاني يعلم الشرور. فكثير من الآباء أو أغلب الآباء يقولوا أبدا ما فيش إله، طبعا بيقولوا ما فيش إله كلهم آخر غير الله، لكن في الواقع وجود الظلمة أو وجود الشر أو وجود الفساد ده هو عدم وجود الإيه؟ عدم وجود النور، عدم وجود الخير. لما واحد يبقى عيان تقول له إيه اللي عيا ده؟ إيه اللي جابه لك؟ تقول له ما فيش صحة. اسحب الصحة يبقى الإنسان عيان. فالخطورة أن الإنسان تكون الظلمة من عمل يديه. يقول لك يعني مش قادر يقرأ في الإنجيل، ما عندهوش وقت عشان يقف يصلي، ما عندهوش وقت يطلب ربنا يملاه بالحكمة، ما بيطلبش أن ربنا يملأ قلبه حب لله وحب للناس، حب للسماء، حب لجميع الخليقة، فهو بيصير في ظلمة وبيشرب من الظلمة اللي هو اختارها لنفسه. ده اللي الجام الرابع. ناخد الجام الخامس، يقول ايه؟ ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. عمل عدو الخير دايما الخداع. فشفنا لما تكلمنا عن الثالوث الدنس ازاي بيحاولوا